0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. أعلنت الولايات المتحدة أن لبنان وإسرائيل توصلا بعد جولة رابعة من المحادثات برعاية أمريكية إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات المباشرة. وبحسب البيان الثلاثي يعتمد الاتفاق على وقف نيران حزب الله وإخلاء عناصره من جنوب نهر الليطاني مع توسيع انتشار الجيش اللبناني وتعزيز سيطرته على المنطقة. كما اتفق الطرفان على إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الأمنية الكاملة ومنع وجود أي جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. كما اتفق الجانبان على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من حزيران يونيو ومواصلة المحادثات برعاية أمريكية بهدف معالجة القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق أشمل للسلام والأمن. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث بحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معربا عن انزعاجه من استمرار الصراع بين إسرائيل ولبنان، لكنه أردف قائلا أن علاقته بنتنياهو جيدة جدا.
1: But I have a very good relationship. We've done well together. He always says, we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot.
0: بدوره قلل نتنياهو من شأن خلافه مع ترامب مؤكدا أنهما يتشاركان هدف تجريد حزب الله من ترسانته وأنهما متفقان على النقاط الرئيسية المتعلقة بإيران، مشيرا إلى أن قرار العودة الشاملة للعمليات العسكرية على إيران بيد ترامب. وفي ظل الجهود الدبلوماسية قال ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، مبديا رغبته في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ومعتبرا أن المفاوضات تسير بشكل جيد، بيد أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي نفى إحراز أي تقدم ملموس، مؤكدا أن العودة إلى طاولة المفاوضات ترتبط بضمان حقوق إيران وإنهاء الحرب في لبنان. رفضت استراليا خطة أمريكية لفرض رسوم جمركية جديدة بعد أن أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراليا ضمن دول قد تخضع لرسوم بنسبة 12.5% ضمن حزمة تستهدف 60 اقتصادا. تقول واشنطن أنها لم تبذل جهودا كافية لمكافحة التجارة بالسلع المرتبطة بالعمل القسري. في المقابل أكدت حكومة أنطوني ألبانيزي أن القوانين الأسترالية لمكافحة العبودية الحديثة من بين الأقوى عالميا، مشددا على أن أي رسوم من هذا النوع غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والولايات المتحدة. تستعد الحكومة لطرح الدفعة الأولى من إجراءات الموازنة أمام مجلس النواب اليوم في وقت تتواصل فيه الانتقادات للتغييرات الضريبية المقترحة. ومن جهتها وصفت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الوطني بريجيت ماكنزي الموازنة بأنها تفتقر إلى الدعم السياسي، متهمة الحكومة بالسعي إلى منح وزير الخزانة سلطات غير مسبوقة.
2: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me, it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget with the taxes they were going to impose, that they don't want to bring that to the parliament, and so they're leaving that in Jim Chalmers' back pocket for him to change at a later date. And you're right, this is a friendless budget.
0: انتقد زعيم المعارضة الفيدرالية أنغوس تايلر إداء الاقتصاد الأسترالي في ظل حكومة العمال، معتبرا أن النمو السكاني المرتبط بالهجرة أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في أستراليا.
3: GDP per person went backwards for the 10th time out of 15 quarters. On Labor's watch, more than 1.4 million migrants have arrived in Australia. Prime Minister, why is out of control migration your only strategy to achieve economic growth?
0: وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الوقود وتراجع انفاق الأسر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في استراليا، حيث سجل معدل النمو السنوي 2.5%، وهي نتيجة جاءت أقل من توقعات مصرف الاحتياط. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد زخات مطر 15 درجة، بريسبن مشمس 22، بيرث مشمس 19، ملبورن أمطار 14، سيدني أجواء مماثلة ودرجة الحرارة فيها 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 11 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.

مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من أس بي أس عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي تفاصيلها، أعلنت الولايات المتحدة أن لبنان وإسرائيل توصلا بعد جولة رابعة من المحادثات برعاية أمريكية إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات المباشرة. وبحسب البيان الثلاثي، يعتمد الاتفاق على وقف نيران حزب الله وإخلاء عناصره من جنوب نهر الليطاني، مع توسيع انتشار الجيش اللبناني وتعزيز سيطرته على المنطقة. كما اتفق الطرفان على إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الأمنية الكاملة، ومنع وجود أي جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. كما اتفق الجانبان على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من حزيران يونيو، ومواصلة المحادثات برعاية أمريكية. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث بحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربا عن انزعاجه من استمرار الصراع بين إسرائيل ولبنان، لكنه أردف قائلا أن علاقته بنتنياهو جيدة جدا. بدوره قلل نتنياهو من شأن خلافه مع ترامب، مؤكدا أنهما يتشاركان هدف تجريد حزب الله من ترسانته، وأنهما متفقان على النقاط الرئيسية المتعلقة بإيران، مشيرا إلى أن قرار العودة الشاملة للعمليات العسكرية على إيران بيد ترامب. وفي ظل الجهود الدبلوماسية، قال ترامب أن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، وأبدى رغبته في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، معتبرا أن المفاوضات تسير بشكل جيد. هذا وقرر مجلس النواب الأمريكي قرارا يقضي بعدم شن أي عمل عسكري ضد إيران من دون موافقة الكونغرس، وينظر إلى هذا التصويت على أنه رسالة سياسية، حيث أن القرار يبقى رمزيا إلى حد كبير نظرا لحق النقض الرئاسي الذي يمتلكه ترامب. رفضت استراليا خطة أمريكية لفرض رسوم جمركية جديدة بعد أن أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي استراليا ضمن دول قد تخضع لرسوم بنسبة 12.5% ضمن حزمة تستهدف 60 اقتصادا. تقول واشنطن أنها لم تبذل جهودا كافية لمكافحة التجارة بالسلع المرتبطة بالعمل القسري. من جهته، أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن أستراليا تمتلك تشريعات رائدة عالميا لمكافحة العبودية، وهي من أقوى الاقتصادات التي تكافح العبودية عالميا.
1: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
0: تستعد الحكومة الفيدرالية لطرح الدفعة الأولى من إجراءات الموازنة أمام مجلس النواب اليوم، في وقت تتواصل فيه الانتقادات للتغييرات الضريبية المقترحة. ووصفت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الوطني بريجيت ماكنزي الموازنة بأنها تفتقر إلى الدعم السياسي، متهمة الحكومة بالسعي إلى منح وزير الخزانة سلطات غير مسبوقة.
2: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me, it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget with the taxes they were going to impose, that they don't want to bring that to the parliament, and so they're leaving that in Jim Chalmers' back pocket for him to change at a later date. And you're right, this is a friendless budget.
0: انتقد زعيم المعارضة الفيدرالية أنغوس تايلر إداء الاقتصاد الأسترالي في ظل حكومة العمال، معتبرا أن النمو السكاني المرتبط بالهجرة أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في أستراليا. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الوقود وتراجع أنفاق الأسر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أستراليا بعد أن سجل 2.5%.
3: GDP per person went backwards for the 10th time out of 15 quarters. On Labor's watch, more than 1.4 million migrants have arrived in Australia. Prime Minister, why is out-of-control migration your only strategy to achieve economic growth?
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد زخات مطر تتراجع تدريجيا 15 درجة، بريسبن مشمس 22، بيرث مشمس 19، ملبون أمطار 14، سيدني أجواء مماثلة ودرجة الحرارة فيها 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 11 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم مستمعين الكرام. فاصل قصير تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة بلسان الزميل جورج غرام.
4: أغانيكم المفضلة، هذه هي SBS عربي.

0: Thank you.
1: حان الوقت لأغنية كلاسيكية مع SBS عربي.

بحبك، انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني، بس عندك شي العلا

0: لتحصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت إسرائيل ولبنان التوصل إلى اتفاق لتجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما في خطوة تهدف إلى خفض التوترات على طول الحدود المشتركة. وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر بمشاركة الولايات المتحدة عقب محادثات عقدت في واشنطن، وينص الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران وانسحاب جميع عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وصفت الحكومة الأسترالية مقترحا أمريكيا بفرض رسوم جمركية جديدة على نحو 60 دولة بينها أستراليا بأنه غير مبرر وغير مبرر اقتصاديا. وتعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم قد تصل إلى 12.5% على الدول التي تعتبرها غير كافية في مكافحة العبودية الحديثة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن القرار يعكس خلافا أيديولوجيا، مؤكدا أن هذه الرسوم ستضر بالمستهلك الأمريكي أكثر مما ستؤثر على أستراليا، فيما شدد وزير الخزانة جيم تشالمرز على أن أستراليا تمتلك بالفعل إطارا قانونيا متقدما لمكافحة العبودية الحديثة.
1: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
0: انتقد زعيم المعارضة الفيدرالية أداء الاقتصاد الأسترالي في ظل حكومة العمال، واعتبر أنجس تايلر أن النمو السكاني المرتبط بالهجرة أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في أستراليا.
2: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me, it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were.
0: نعتذر عن هذا الصوت، هو طبعا لخبر آخر. أدى ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الوقود وتراجع إنفاق الأسر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أستراليا بعد أن سجل 2.5%، وهي نتيجة جاءت أقل قليلا من توقعات مصرف الاحتياطي الذي كان يتوقع نموا بنسبة 2.6%. وتقول الحكومة الفيدرالية إن النتيجة تعد قوية في ظل الظروف الاقتصادية الاقتصادية الراهنة. يخضع زوجان مسنان للعلاج في حالة حرجة بعد تعرضهما لهجوم داخل منزلهما في شمال ولاية نيو ساوث ويلز. وتزعم الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 34 عاما اقتحم منزلا ريفيا قرب بلدة تورينغيتون بعد منتصف الليل، وأقدم على طعن رجل يبلغ 75 عاما وزوجته البالغة 72 عاما، وأصيب المشتبه به أيضا بعدما أطلق عليه صاحب المنزل النار أثناء محاولته العودة إلى المنزل، وهو يتلقى العلاج حاليا تحت حراسة الشرطة.
3: You know, did his best, obviously under very difficult circumstances, to defend himself and his partner. So it was, quite impressive that he was able to do that, given the extent of the injuries that he had suffered.
0: أعربت زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز عن استيائها من غياب بيانات وطنية دقيقة تحدد عدد النساء اللواتي يرفضن تقديم الخدمات لهن في مراكز دعم ضحايا العنف الأسري والجنسي. وأوضح المعهد الأسترالي للصحة والرفاه أن مشروعا تجريبيا يضم 100 مزود لخدمة من المتوقع إنجازه خلال العام الجاري بهدف قياس حجم الطلب والحاجة غير الملباة. وأكدت ووترز أن هذه البيانات ضرورية لضمان توجيه التمويل الحكومي بما يتناسب مع حجم الاحتياجات الفعلية.
4: I too hope for acceleration, because whilst that all sounds perfectly reasonable, it is taking such a long time, and I am quite dismayed that you are still at the stage of checking the parameters of what will then become a proposal for a data set. When is the end date for when the government will know how many people are not getting the funding they should get, so that they can decide, hopefully, to give them that funding. Yeah.
0: في حالات الطقس المتوقعة ليوم غد في أديلايد أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 20، هوبرت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 32، بيرث غائم جزئيا 21، ميلبورن أمطار متفرقة 15، سيدني غائم جزئيا 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحا على SBS عربي.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت إسرائيل ولبنان التوصل إلى اتفاق لتجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما في خطوة تهدف إلى خفض التوترات على طول الحدود المشتركة. وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر بمشاركة الولايات المتحدة عقب محادثات عقدت في واشنطن، وينص الاتفاق على

0: وقفا كاملا لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران وانسحاب جميع عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر إن مقاتلي حزب الله يجب أن ينسحبوا إلى شمال الليطاني، مؤكدا أن تنفيذ هذا الشرط يعد أساسيا لنجاح الاتفاق واستمرار التهدئة.
1: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave. But after a certain amount of time, which is not very long, if they don't make their way back to the north, then they know exactly what's coming. And Lebanon understands what's coming.
0: وصفت الحكومة الأسترالية مقترحاً أمريكياً بفرض رسوم جمركية جديدة على نحو 60 دولة بينها أستراليا بأنه غير مبرر وغير مبرر اقتصادياً، وتعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم قد تصل إلى 12.5% على الدول التي تعتبرها غير كافية في مكافحة العبودية الحديثة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن القرار يعكس خلافا أيديولوجيا، مؤكدا أن هذه الرسوم ستضر بالمستهلك الأمريكي أكثر مما ستؤثر على أستراليا، فيما شدد وزير الخزانة جيم تشالمرز على أن أستراليا تمتلك بالفعل إطارا قانونيا متقدما لمكافحة العبودية الحديثة.
2: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
0: يخضع زوجان مسنان للعلاج في حالة حرجة بعد تعرضهما لهجوم داخل منزلهما في شمال ولاية نيو ساوث ويلز. وتزعم الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 34 عاما اقتحم منزلا ريفيا قرب بلدة تورينغتون بعد منتصف الليل، وأقدم على طعن رجل يبلغ من العمر 75 عاما وزوجته البالغة 72 عاما، وأصيب المشتبه به أيضا بعدما أطلق عليه صاحب المنزل النار أثناء محاولته العودة إلى المنزل، وهو يتلقى العلاج حاليا تحت حراسة الشرطة.
3: He certainly did his best obviously under very difficult circumstances to defend himself and his partner, so it was quite impressive that he was able to do that given the extent of the injuries that he had suffered.
0: أعربت زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز عن استيائها من غياب بيانات وطنية دقيقة تحدد على عدد النساء اللواتي يرفض تقديم الخدمات لهن في مراكز دعم الضحايا العنف الأسري والجنسي. وأوضح المعهد الأسترالي للصحة والرفاه أن مشروعا تجريبيا يضم 100 مزود خدمة من المتوقع إنجازه خلال العام الجاري بهدف قياس حجم الطلب والحاجة غير الملباة. وأكدت ووترز أن هذه البيانات ضرورية لضمان توجيه التمويل الحكومي بما يتناسب مع حجم الاحتياجات الفعلية.
4: I too hope for acceleration because whilst that all sounds perfectly reasonable, it is taking such a long time and I am quite dismayed that you are still at the stage of checking the parameters of what will then become a proposal for a data set. When is the end date for when the government will know how many people are not getting the funding they should get so that they can decide, hopefully, to give them that funding?
5: Yeah.
0: في حالة الطقس المتوقعة ليوم غد أديلايد أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 20، هوبرت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 32، بيرث غائم جزئيا 21 درجة، ملبورن أمطار متفرقة 15، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت إسرائيل ولبنان التوصل إلى اتفاق لتجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما في خطوة تهدف إلى خفض التوترات على طول الحدود المشتركة. وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر بمشاركة الولايات المتحدة عقب محادثات عقدت في واشنطن، وينص الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران وانسحاب جميع عناصره من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني. وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيل لايتر إن مقاتلي حزب الله يجب أن ينسحبوا إلى شمال الليطاني، مؤكدا أن تنفيذ هذا الشرط يعني أساسيا لنجاح الاتفاق واستمرار التهدئة.
1: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave. But after a certain amount of time, which

0: not very long, if they don't make their way back to the north, then they know exactly what's coming. And Lebanon understands what's coming.
1: أثارت الخطط الأمريكية الأخيرة لرفع الرسوم الجمركية انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا بعد إدراجها ضمن قائمة تضم 60 دولة ستتأثر بالإجراءات الجديدة. وبموجب الخطة سترتفع الرسوم المفروضة على الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتحدة من 10 إلى 12.5% اعتبارا من 24 من تموز يوليو. وبررت واشنطن هذه الخطوة في تقرير رسمي بأنها تستهدف الدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة العمل القسري والعبوديات الحديثة، إلا أن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز رفض هذه المزاعم، مؤكدا أن أستراليا تمتلك من بين أقوى التشريعات في العالم لمكافحة العبوديات الحديثة.
2: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
1: من جانبه أشار المتحدث باسم المعارضة لشؤون التجارة مات كانافان إلى أن التقرير خص أستراليا بسطرين فقط، معتبرا أن المبررات المقدمة لا تستند إلى أدلة كافية. كما أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر دعمه لموقف الحكومة الأسترالية في مواجهة الرسوم الجديدة.
3: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it. We fought with them. In every war, every major war.
1: يخضع زوجان مسنان للعلاج في حالة حرجة بعد تعرضهما لهجوم داخل منزلهما في شمال ولاية نيو ساوث ويلز. وتزعم الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 34 عاما اقتحم منزلا ريفيا قرب بلدة تورينغتون بعد منتصف الليل، وأقدم على طعن رجل يبلغ 75 عاما وزوجته البالغة 72 عاما. وأصيب المشتبه به أيضا بعدما أطلق النار على صاحب المنزل النار أثناء محاولته العودة إلى المنزل، وهو يتلقى العلاج حاليا تحت حراسة الشرطة.
4: He certainly did his best, obviously under very difficult circumstances, to defend himself and his partner. So it was quite impressive that he was able to do that, given the extent of the injuries that he had suffered.
1: في حالة الطقس المتوقعة ليوم غد في أديلايد، أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 20، هوبرت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 32، بيرث غائم جزئيا 21 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 15، سيدني غائم جزئيا 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ أنها على حضراتكم SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning أستراليا من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

في هذه النشرة: اتفاق إسرائيلي لبناني برعاية أمريكية لتنفيذ وقف إطلاق نار مشروط بوقف كامل لهجمات حزب الله. مجلس النواب يمرر التعديلات الضريبية للحكومة الفيدرالية، والائتلاف المعارض لا يستبعد التحالف مع الخضر لتعطيلها في مجلس الشيوخ. رئيس مجلس وزراء نيو ساوث ويلز يدعم إصلاحات تاريخية تسمح لمرضى القنب الطبي بالقيادة وفق شروط صارمة. أستراليا ترفض مقترحا أمريكيا لفرض رسوم جمركية مشددة، وألبانيزي يعزو القرار إلى خلاف أيديولوجي. جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت إسرائيل ولبنان التوصل إلى اتفاق لتجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما في خطوة تهدف إلى خفض التوترات على طول الحدود المشتركة. وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر بمشاركة الولايات المتحدة عقب محادثات عقدت في واشنطن. وينص الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران، وانسحاب جميع عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى

0: لايتر إن مقاتلي حزب الله يجب أن ينسحبوا إلى شمال الليطاني، مؤكدا أن تنفيذ هذا الشرط يعد أساسيا لنجاح الاتفاق واستمرار التهدئة.
1: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave. But after a certain amount of time, which is not very long, if they don't make their way back to the north, then they know exactly what's coming. And Lebanon understands what's coming.
0: أستراليا اجتاز مشروع الحكومة الفيدرالية للإصلاحات الضريبية مجلس النواب، إلا أن مصير بعض الإجراءات الرئيسية لا يزال معلقا بانتظار مناقشتها في مجلس الشيوخ. وتشمل التعديلات الأكثر إثارة للجدل حصر الامتيازات الضريبية المعروفة بالمديونية السلبية أو النيجاتيف جيرينج بالمنازل الجديدة فقط اعتبارا من تموز يوليو لعام 2027، إضافة إلى إلغاء الخصم البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال. وتحتاج الحكومة إلى دعم حزب الخضر لضمان تمرير التشريعات في مجلس الشيوخ وتحويلها إلى قانون نافذ. من جهته قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر إنه مستعد للعمل مع أي طرف لعرقلة ما وصفه بالضرائب السامة، ملمحا إلى احتمال التعاون مع الخضر رغم التباينات السياسية الكبيرة بين الطرفين. في المقابل اعتبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن معارضة الائتلاف لكامل حزمة الإصلاحات تعكس مدى ابتعاده عن أولويات الأستراليين والواقع الاقتصادي الحالي.
2: And today, of course, they voted against the legislated five rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder they brought Tony Abbott back to run the Liberal Party, Mr. Speaker. A bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
0: أثارت الخطط الأمريكية الأخيرة لرفع الرسوم الجمركية انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا بعد إدراجها ضمن قائمة تضم 60 دولة ستتأثر بالإجراءات الجديدة. وبموجب الخطة سترتفع الرسوم المفروضة على الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتحدة من 10 إلى 12.5% اعتبارا من 24 من تموز يوليو. وبررت واشنطن هذه الخطوة في تقرير رسمي بأنها تستهدف الدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة العمل القسري والعبودية الحديثة، إلا أن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز رفض هذه المزاعم، مؤكدا أن أستراليا تمتلك من بين أقوى التشريعات في العالم لمكافحة العبودية الحديثة.
3: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
0: من جانبه أشار المتحدث باسم المعارضة لشؤون التجارة مات كانافان إلى أن التقرير الأمريكي خص أستراليا بسطرين فقط، معتبرا أن المبررات المقدمة لا تستند إلى أدلة كافية. كما أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر دعمه لموقف الحكومة الأسترالية في مواجهة الرسوم الجديدة.
4: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it. We fought with them. In every war, every major war.
0: دافع رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن الإصلاحات الجديدة المتعلقة بقيادة المركبات من قبل مستخدمي القنب الطبي، معتبرا أنها تحقق التوازن بين حماية المرضى وضمان السلامة على الطرق. وتعتزم حكومة الولاية طرح تشريع جديد ينشئ نظام إعفاء للسائقين المؤهلين الذين يحملون وصفة طبية قانونية للقنب الطبي، وهو ما قد يؤثر على نحو 300,000 سائق. وبموجب الترتيبات المقترحة سيسمح للمرضى المسجلين الذين تظهر لديهم نسبة مادة رباعي هيدروكانيبول أقل من 50 نانوغراما لكل مليمتر في فحوصات الطرق بمواصلة القيادة، كما لن يواجه التعليق التلقائي لرخص القيادة الذي يفرض حاليا عند رصد المادة. وقال مينز إن الاستفادة من النظام الجديد جديد ستتطلب من السائقين امتلاك رخصة قيادة غير مقيدة وإكمال دورة تعليمية عبر الإنترنت والتسجيل كمستخدمين للقنب الطبي لدى هيئة النقل في نيو ساوث ويلز.
5: It will require an online education course for people to participate in. So they'll need to have a prescription from a licensed doctor. They'll need to conduct that online course that will give them vital and important information about when to use cannabis and when to use their car. And thirdly, of course, they'll need to register as a medicinal cannabis user with Transport for New South Wales.
0: دعا أعضاء أستراليون مشاركون في أسطول الصمود العالمي إلى فرض عقوبات إضافية وصارمة ضد إسرائيل، مؤكدين تعرضهم لسوء معاملة بالغة وجسيمة على يد السلطات الإسرائيلية. وكان الأسطول يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين قبل أن تعترضه القوات الإسرائيلية وتقتاد المشاركين فيه إلى الاحتجاز ومن ثم ترحيلهم لاحقا. واستضاف حزب الخضر عددا من أعضاء الأسطول في مبنى البرلمان الفيدرالي العاصمة كامبرا، حيث طالب النشطاء بضرورة نشر المقاطع المسجلة التي توثق سوء المعاملة التي تعرضوا لها علنا، وأشاروا إلى أن أفراد القوات الإسرائيلية أبلغوهم صراحة بأن التعامل مع الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين يكون بدرجة أسوأ شدة. أكد المدافع في المنتخب الأسترالي في كرة القدم السوكروز لوكاس هيري نيكتون أن الثناء العلني الكبير الذي حظي به من قبل مدرب المنتخب توني بوبوفيتش منحه دفعة معنوية هائلة في وقت يسعى فيه جاهدا لحجز مكان له في التشكيلة الأساسية خلال نهائيات كأس العالم لعام 2026. ويعد ابن ولاية كوينزلاند البالغ من العمر 18 عاما أصغر لاعبا في قائمة السوكروز المونديالية، وكان بوبوفيتش قد أشاد بمستواه وأدائه المتميز الذي يقدمه رفقة ناديه الأمريكي كولورادو رابيدز. وأوضح هارينغتون أن إيمان بوبوفيتش بقدراته يعيد إلى أذهانه الثقة الكبيرة التي منحها له مدرب فريق بريسبن رور روبن زادغوفيتش عندما بدأ مسيرته الاحترافية الأولى في الدوري الأسترالي.
6: It's nice to hear from your coach that he believes in you and he trusts you, so it just gives you confidence just to go do your thing. You know, I've loved the opportunity that the gaffer's given me here, and yeah, I've loved it. Just trying to do my best I can every game, so I'll continue to do that, and yeah, hopefully we'll see what happens.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع ليوم غد في أديلايد، أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 20، هوبرت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 32، بيرث غائم جزئيا 21 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 15، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل، الإنترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم.

0: أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في مستهل أستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي من SBS عربي، واليوم هو الخميس في الرابع من يونيو حزيران للعام 2026.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بانطلاقة برنامج أستراليا اليوم، يحتوي كما عودناكم على العديد من المواضيع المحلية والدولية والعربية، لكن بداية نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب ورنجري واي ورونغ من أمة كولين ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر موضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
0: انطلق البرنامج في تمام الثالثة بعد الظهر وسيستمر معكم حتى السادسة مساء كل يوم من الاثنين إلى الجمعة، 3 ساعات من استعراض الأحداث، متابعة قضايا الساعة، وإطلاعكم كذلك على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم في هذا المساء أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني، وينضم إلينا الزميل جورج غرام على النشرات والمواجز الإخبارية. يمكنكم التواصل معنا اليوم عن طريق الإيميل today@sbs.com.au.
0: نجول في ساعتنا الأولى مستمعين على تطورات بعض الملفات الأسترالية والدولية الهامة. فقد انتهت في واشنطن جولة المفاوضات الرابعة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. سنستعرض بعد قليل أبرز ما خرجت به المفاوضات التي وصفتها سفيرة لبنان في واشنطن باللحظة التاريخية لبلادها.
1: وفي الشأن الأسترالي سنتعرف على أسباب قرار أمريكا زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الأسترالية في خطوة وصفها سياسيون أستراليون بأنها لا تليق بين الأصدقاء.
0: وأخيرا، هل لاحظتم ارتفاع درجات حرارة الصيف بشكل غير مسبوق مؤخرا؟ يقول تقرير أممي إن كوكب الأرض سيحطم الرقم القياسي لأكثر الأعوام حرارة في 2030، فما الذي سيعني هذا بالنسبة لنا؟ ترقبوا تفاصيل هذا الموضوع والمزيد بعد قليل.
1: وأيضا مستمعين الكرام بالبرنامج إضاءة على محاضرة للناشط المجتمعي الدكتور فالح فرانسيس بعنوان لماذا لا نفهم ما يريده الشباب وطرق عملية لتقليص الفجوة بين الأجيال. هذه المحاضرة مستمعين الكرام استضافها ملتقى سرايا الثقافي بملبن، وتهدف إلى الوصول للحل الأمثل للمشكلة الأزلية والموجودة بمختلف المجتمعات سواء الشرقية أو الغربية، والمسمى صراع الأجيال. فما هي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى اتساع الفجوة بين الآباء والأبناء؟ التفاصيل بالنصف الثاني من هذه الساعة في لقاء أجريناه مع المحاضر الدكتور فالح فرانسيس.
0: أنا مترقبة جدا هذا الموضوع، لأن أعتقد صراع الأجيال صار يبدأ بدري.
1: طبعا هنا
0: بنتي 7 سنين بتقول لي Do you understand me mom؟ تفهميني؟
1: أنا
0: هي 7 سنين.
1: طبعا لما بنستمع للمقابلة لما تحدثت مع الدكتور فالح كأنه دا يتحدث عني آني. الظاهر هذه فعلا مشكلة أزلية وبكل المجتمعات موجودة،
0: كل البيوت وجميعنا نعاني منها. كيف نفهم الجيل الشاب، جيل الصغار، خاصة المولود هنا في أستراليا، ابن بيئته اللي يمكن تختلف عن نشأتنا نحن مستمعين من الواصلين من أبناء الجيل الأول الأستراليين العرب. كل هذه الفقرات والمزيد من إعداد الزملاء من SBS عربي ترقبوها في برنامجنا هذا المساء. وقفة مع الإعلان ثم نعود.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.

0: الرابعة من مفاوضات وقف إطلاق النار حضرها ممثلون لبنانيون وإسرائيليون رفيعو المستوى برعاية أمريكية في يومي 2 و3 من يونيو حزيران 2026. وكشف بيان مشترك أمريكي لبناني إسرائيلي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار شريطة وقف تام لإطلاق النار من قبل حزب الله. ووصفت سفيرة لبنان في واشنطن الدبلوماسية ندى حمادة معوض وصفت هذا الاتفاق باللحظة التاريخية للبنان.
1: أكمل الوفد اللبناني برئاسة السفير كرم هذه الجولة من لبنان تفاوض مباشر باتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق بيمثل تجسيد لقرار الدولة اللبنانية المستقل والسيادي. نحن نشكر الرئيس ترامب، نائب الرئيس فانس، الوزير روبيو، مستشارين نيدر مخالر والسفير عيسى، بالإضافة لكل فريق العمل في الإدارة الأمريكية.
0: وينص الاتفاق بحسب البيان المشترك على إجلاء جميع عناصر حزب الله من قطاع الليطاني الجنوبي. السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر.
2: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave. But after a certain amount of time, which is not very long, if they don't make their way back to the north, then they know exactly what's coming. And Lebanon understands what's coming.
0: وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا بتوجيه من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية سيطرة كاملة على تلك المناطق بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، مانعة بذلك حزب الله من العودة إلى تلك المناطق الجنوبية. المزيد عن هذا في تصريح جاء على لسان السفير الإسرائيلي لدى واشنطن.
2: Hezbollah is going to understand that there is now an agreement between Israel and Lebanon, backed by the United States. The pilot zone project will be guided by the United States. Special units in the Lebanese army will take control of various areas and gradually spread out throughout the south, so we don't go into another pattern where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go through the same thing for the past 40 years. We are no longer going into a pattern of negotiating ceasefires where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go back to the same nonsense. This is stopped. Everybody understands it has to stop. And we are full of hope that this time it will succeed, because we see that the people of Lebanon are committed to freeing their country from this malign influence of Hezbollah and Iran.
0: وفي الأمم المتحدة أوضح السفير الأمريكي مايك والتز اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي بإنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل.
3: President Trump, who cares deeply about Lebanon personally, has proposed a clear sequence to end the conflict. Hezbollah, which started the fighting, must stop its attacks in Israel. This will create space for a gradual de-escalation, as my colleague from Somalia just mentioned, and ultimately a cessation of hostilities. Yet Hezbollah has repeatedly rejected this offer. However, today, again, thanks to President Trump's personal intervention, we'll see if they choose differently.
0: وعلى الرغم من استمرار المسار التفاوضي والحديث عن هدنة بين حزب الله وإسرائيل، يستمر القتال بين الطرفين بشراسة. وأعلن لبنان أن غارات إسرائيلية هذا الأسبوع قد أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين. وتؤكد إسرائيل استمرار عملياتها ضد أهداف حزب الله بعدما وصفته بالهجوم بطائرة مسيرة تابعة للحزب أسفر عن إصابة 4 جنود إسرائيليين. أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً من بينهم أستراليا بدعوى انخراطهم في ممارسات تجارية غير عادلة، من بينها عدم حظر المنتجات المصنعة في ظروف عمل قصرية. ورفضت الحكومة الأسترالية هذه الاتهامات مؤكدة أن ضريبة الاستيراد المقترحة بنسبة 12.5% تخالف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وكان الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير قد صرح بأن الإجراءات والسياسات والممارسات التجارية الأسترالية المتعلقة بالتقاعس عن فرض وإنفاذ حظر استيراد العمل القصري تثقل كاهل التجارة الأمريكية أو تقيدها.
4: When you think about the tariffs that we had in place last year, these tariffs were in place due to enormous trade deficit, the enormous trade deficit we have with the world, and some were particularly severe for certain jurisdictions, China, the European Union, Japan, etc. Driving all of these deficits, we believe, among other things, are unfair trading practices. One of these is a tolerance for the import and export of goods made with forced labor. So this is the action where we proposed tariffs last night.
0: وتشمل الدول الأخرى المتأثرة بالقرار حلفاء الولايات المتحدة مثل كندا، اليابان، الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كما يشمل القرار أيضا خصوم الولايات المتحدة التجاريين مثل روسيا والصين. وقد رفض السياسيون الأستراليون من مختلف الأطياف السياسية المزاعم الأمريكية، ووصف وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز الرسوم الجديدة بأنها غير مبررة.
5: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery. This is the issue that the trade representative has raised. So we will continue to take every opportunity that we can to stand up for Australian exporters and to stand up for the workers and businesses in those industries.
0: وبموجب الرسوم الجمركية المقترحة سترتفع الرسوم المؤقتة المفروضة في فبراير شباط الماضي والبالغة 10% إلى 12.5% اعتبارا من 24 من يوليو تموز المقبل. ووفقا لوكالة الأنباء الأسترالية ستحتفظ صادرات لحوم الأبقار والذهب من أستراليا إلى الولايات المتحدة بإعفائها الحالي من الرسوم الجمركية الأمريكية. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الرسوم الجمركية الأخيرة ناتجة عن خلاف أيديولوجي حول الضرائب بين واشنطن وكامبرا، وصرح لإذاعة ABC بأن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى رفع الأسعار على المستهلك في الولايات المتحدة.
6: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken with what was decades-long understanding that tariffs are not positive for the country that is imposing them, that they increase the costs of goods and services in the country that is applying them to its consumers, and that free trade is in the interests of the global economy. It's in the interests of Australia. It's also in the interests of the United States.
0: بدوره تعهد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر بمقاومة هذا القرار، وقال إن هذا ليس سلوكا يليق بالأصدقاء.
7: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
0: أما زعيم حزب الوطنيين والمتحدث باسم المعارضة الفيدرالية لشؤون التجارة مات كانيفان فقال إن هذه الرسوم قد فرضت لأسباب ملفقة لا أساس لها من الصحة.
8: Now, I've read the report overnight, and there is no evidential basis here in this report to maintain that somehow Australia does not have strict regulations and standards on forced labour. This report has just two paragraphs on Australia, and it's more assertion than evidence. As Angus has said, these are wrong. These tariffs are unjustified, they're unwarranted, and they're not the act of a friendly country. They've been brought forward on trumped-up reasons here that don't hold water. So all Australian politicians and leaders should be fighting against this. We'll certainly be doing that. We'll support whatever the government needs to stand up for Australian exports and our country.
0: أفاد تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن احتمالات تحطيم الأرقام القياسية للحرارة العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة مرتفعة للغاية، وتضع توقعات الأمم المتحدة الجديدة بشأن المناخ احتمالاً كبيراً لتسارع وتيرة الحرارة حتى العام 2030، حيث من المتوقع أن يحطم كوكب الأرض رقمه القياسي لأكثر الأعوام حرارة ويتجاوز بانتظام الحد المناخي الدولي الذي حدد كمستوى آمن في عام 2015. وحتى دون هذه الدراسات الدولية يشعر سكان العديد من المناطق بتغير حقيقي في مستويات الحرارة، ففي أوروبا مثلا يعاني الناس من حرارة خانقة في نهاية فصل الربيع الذي بات أشبه بفصل الصيف.
9: This is quite uncomfortable. Well, you know, it's hard to walk and explore in this weather.
0: كانت هذه السيدة راشل هاريس التي زارت فرنسا وقالت إنها لم تكن تجربة ممتعة. أما في قارة آسيا وفي باكستان تحديداً، تشرح الدكتورة سيدة زيدي وهي طبيبة في مستشفى إندوس بكاراتشي، تصف كيف تضطر النساء إلى قطع مسافات طويلة لجلب الماء، وبطبيعة الحال يفاقم هذا الأمر من صعوبات الحمل ويزيد من المخاطر الصحية على الأم والجنين.
10: Because of the extreme heat and harsh weather conditions here, women have to travel long distances just to fetch water. Naturally, this creates even more difficulties during their pregnancy and increases health risks for both the mother and the baby. Due to the lack of proper prenatal care, many babies are born malnourished and unhealthy. In some cases, they are born prematurely or with low birth weight. In addition, many of these children suffer from anemia, vitamin D deficiency, and other health complications.
0: هذا وقد أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقريراً بالتعاون مع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، وساهمت الدكتور ميليسا سيبروك في وضع التقرير، وقالت إن سيناريوهات الحرارة المرتفعة لن تكون مفاجئة أو مؤقتة.
11: This is a confirmation of kind of what we already knew. There's very clear evidence that the climate is warming, and that the global average temperature is continuing to rise.
0: وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية جفافا خطيرا مع احتمالية اندلاع حرائق الغابات في منطقة الأمازون، والتي تعد جزءا أساسيا من دفاعات الأرض الطبيعية ضد تغير المناخ الناشط عن الأنشطة البشرية. وتقول الدكتور سيبروك إن القطب الشمالي له دور أيضا.
11: The warming of the Arctic can cause quite significant impacts on weather systems as well. So the kind of cold Arctic temperatures kind of act as a barrier for the high up atmospheric winds in the polar vortex. And if these are disrupted by the warming of the Arctic, this could potentially disrupt the polar vortex and could bring more severe weather events, especially to kind of northern latitudes.
0: كانت هذه التقارير من إعداد سيدني لانغ وديبرا غرورك لإس بي إس نيوز، وإعداد وتقديم هناء ياسين لإس بي إس عربي.
12: تقارير شاملة ومهمة تجمل آخر تطورات الملفات الأسترالية والدولية الهامة. مستمعينا الكرام، للي يحب يستمع لهذا التقرير تجدوه على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
0: الآن أعزائي ننتقل وإياكم لغرفة الأخبار في ملبن، وآخر ما سجد من أنباء مع جورج غرام.
13: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. اتفاق إسرائيلي لبناني برعاية أمريكية لتنفيذ وقف إطلاق نار مشروط بوقف كامل لهجمات حزب الله. ومجلس النواب يمرر التعديلات الضريبية للحكومة الفيدرالية، والائتلاف المعارض لا يستبعد التحالف مع الخضر لتعطيلها في مجلس الشيوخ. وأستراليا ترفض مقترحا أمريكيا لفرض رسوم جمركية وألبانيزي يعزو القرار إلى خلاف أيديولوجي. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
14: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
15: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية. شاهدوا SBS Viceland على القناة 31. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
12: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء بالنصف الثاني من انطلاقة الساعة الأولى من برنامج أستراليا اليوم، اليوم الخميس الموافق الرابع من حزيران يونيو 2026. معكم أنا منال العاني
0: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم أعزائي في هذه الساعة الأولى الحافلة بالفقرات والموضوعات من برنامجنا. إذا كنتم من المهتمين بموضوع صراع الأجيال وكيف نفهم أبناء وأفراد الأسرة الأصغر سنا خاصة من المولودين هنا في أستراليا، ما عليكم إلا الانتظار قليلا لتتعرفوا على هذا الموضوع وتفاصيله مع الناشط المجتمعي الدكتور فالح فرانسيس، الذي قدم محاضرة بعنوان لماذا لا نفهم ما يريده الشباب، وقدم طرقا عملية لتقليص الفجوة بين الأجيال.
12: لكن الآن مستمعينا الكرام، أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الجمعة نبدأها من مدينة بيرث، تتمتع بأجواء مشمسة ودرجة حرارة جيدة 21 درجة. بأدليد أمطار متفرقة 17، وفي ملبون أمطار متفرقة أيضا 15 درجة. بهوبارت غائم جزئيا 14، وفي كامبرا غائم جزئيا أيضا 15 درجة مئوية. ننتقل من كامبرا إلى سيدني، تشهد يوم غد الجمعة تساقط أمطار 20 درجة مئوية، وفي برزبن مشمس إجمالا 21، وفي داروين مشمس إجمالا أيضا 32.
0: والآن أعزائي لهذا اللقاء الممتع مع الناشط المجتمعي الدكتور فالح فرانسيس ومحاضرته التي سلطت الضوء على صراع الأجيال وكيف يمكن تقليص الفجوة بين جيل الآباء والأبناء. هذه المحاضرة مستمعينا وتفاصيلها موجودة على موقعنا sbs.com.au/arabic.
12: يعد صراع الأجيال من أقدم القضايا الاجتماعية التي رافقت المجتمعات البشرية على اختلاف ثقافاتها وتوجهاتها، وهو ليس حكرا على مجتمع دون آخر، بل ظاهرة موجودة في المجتمعات الشرقية والغربية على حد سواء. وينشأ هذا الصراع نتيجة اختلاف القيم والتجارب ووجهات النظر بين الأجيال المتعاقبة، مما يؤدي أحيانا إلى فجوة في التواصل والتفاهم بين الآباء والأبناء. كان هذا الموضوع محور نقاش ومحاضرة استضافها ملتقى سورايا الثقافي في ملبون، والمحاضرة للناشط المجتمعي الدكتور فالح فرانسيس بعنوان لماذا لا نفهم ما يريده الشباب وطرق عملية لتقليص الفجوة بين الأجيال، فما هي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى اتساع الفجوة بين الآباء والأبناء. التفاصيل في لقاء أجريته أنا منال العاني مع المحاضر الدكتور فالح فرانسيس.
16: هي المحاضرة أصلاً كانت يعني موجهة للشباب، بس بنفس الوقت هي طريقة عملية خلينا نقول لت تقليل الفجوة بين الجيل الكبار وبين جيل الشباب. يعني بديت المحاضرة بمثل في محاضرة قبل حوالي 40 سنة بالطب الرياضي، استدعينا أستاذ بروفيسور من ألمانيا إلقاء محاضرات، فألقى المحاضرة الأولى للأطباء والمحاضرة الثانية كانت للمساعدين الطبيين والمعالجين. فقام واحد قبل ما تبدأ المحاضرة من المعالجين قال له إحنا مو أطباء وإحنا ما ممكن ما نستوعب المعلومات العلمية العالية المستوى، فرجاء نعطينا فد محاضرة بسيطة وحتى تخلص إن شاء الله. المحاضر كان ذكي، قال الحكومة العراقية دعيتني وصارفة فلوس علي أنا أجي من ألمانيا وأسكن هنا بالفندق فايف ستار وطيران، فكيف تريدني أعطيك محاضرة سهلة؟ خلينا نحل المشكلة بهالطريقة، أنه أنا أنزل إلى الوسط بمستوى المعلومات وأنتوا أصعدوا إلى الوسط ونلتقي في الوسط. فكان محور المحاضرة مالتي هو أنه كيف إحنا ننزل بتصرفاتنا وتعاملنا مع الشباب إلى الوسط وندفعهم أو نشجعهم أنه يصعدون بتصرفاتهم في المجتمع الجديد إلى الوسط ونلتقي في الوسط.
12: نعم، يعني دكتور منذ 40 عاما هنالك ما يسمى بفجوة الأجيال أو صراع الأجيال من خلال المثل اللي أعطيتنا إياه، مثل أو شهادة حية. دكتور فالح، الآن مع شبابنا اليوم بمجتمع غربي وهم من أصول شرقية، فكيف يأثر هذا الموضوع على الشباب، على حتى قدرته على الإنجاز على الدراسة؟ خبرني دكتور يمكن أبرز التحديات اللي تواجه شبابنا اليوم من خلال خبرتك بهذا المجال.
16: نعم، حقيقة أنا حكيت بالبداية على الأجيال، أن أكو في الوقت الحاضر الخبراء يقسمون الأجيال إلى 5 أجيال، اللي هي تبدي من ما قبل الحرب العالمية الثانية 1945 وأكبر، اللي هم 80 حسب العمر. بعدين تجي البيبي بومرز اللي هم جيل ما بعد الحرب العالمية، اللي هم إحنا اللي أعمارهم 60s-70s، وبعدين يجون الإكس واي ذات 3 أجيال اللي هم وسط الشباب اللي هم أعمارهم بال40s-50s، وبعدين يجون الواي اللي هم جيل الألفية، والذات اللي هم الشباب مالتنا اللي هم مواليد القرن هذا جيل القرن. فمن حكينا بالمحاضرة اتجاه كان إلى الجالية اللي هي بالمهجر، فرأي الرأي مال المحاضر شخصيا وما يدوني الموجودين المحاضرة بالحقيقة ستمنال كانت ليست كلاسيكية، يعني كان في نقاش بين كل سلايد وسلايد. اتجاهين أو مؤشرين رئيسيين أدوا إلى تكبير الفجوة اللي إحنا نريد نصغرها، وهي موضوع التكنولوجيا. تعرفين التكنولوجيا سريعة تتقدم بحيث الكبار مدى نلحق إحنا بأن نستوعب تفاصيلها ومؤشراتها، فكبرت الفجوة مع الشباب اللي هم هسه ما يستعملون قلم ورقة، كله يستعملون لو الموبايل مالهم لو الآيباد، يروحون المحاضرة ويا الآيباد، ماكو دفتر وقلم وورقة. بينما احنا لازلنا اساني حطيت قدامي فد ورقة وقلم ومختصر مال المحاضرة، ما نقدر احنا بدون ورقة وقلم. فهذه النقطة مهمة جدا، التكنولوجيا سريعة التطور فتكبر الفجوة. والنقطة الثانية المهمة ايضا اللي كبرت الفجوة هي مثل ما يعرف الجميع الهجرة او تغير المجتمع الشرقي إلى الغربي. إحنا بعدنا عايشين، ولو إحنا عايشين في مجتمع غربي من إجينا إلى أستراليا ولحد الآن، ولكن تفكيرنا شرقي. بينما الجيل الجديد خاصة التين ايجر اللي هم عمارهم 15 و16، اللي إما ولدوا هنا أو إجوا صغار وكبروا، تفكيرهم يختلف. يعني ماكو مؤشرات أو التقاليد الشرقية، كل يفكرون بطريقة غربية. فإحنا لازم الاتجاه مع المحاضرة أنه الكبار مثل ما يقولون خبرتهم أكثر من الصغار، فلازم الكبار يغيرون نفسهم وشوية يتقربون إلى جيل الواي وجيل الزت. نعم.
12: وهذا كلامك دكتور فالح يقودني إلى سؤال حضرتك أب، وكيف يمكن للآباء فهم تطلعات الجيل الجديد دون التخلي عن القيم الأساسية للأسرة، الأسرة الشرقية؟
16: أكيد أقرأ لك بالضبط سؤالك جاء على فد وحدة من السلايدات، راح أقرأها بالإنجليزي إذا الشباب دي يسمعون وأترجمها للعربي. هذا الحكي مع الشباب. When you will reach an age to know that your parents were right, you will be a father or a mother, and your son will be thinking that you are wrong. بالعربي عندما تصل إلى العمر الذي تدرك فيه أن والديك كانا على حق، سوف يكون لديك ابن يعتقد أنك على خطأ. يعني بعد فد 10 15 سنة 20 سنة راح تتزوج وتصير أب، وراح تناقش نفس المشكلة أو تلاقي نفس المشكلة مع أولادك
12: وتمر بنفس الحالة وبنفس الصراع هذا.
16: نعم.
12: دكتور فالح، اعتمدت بمحاضرتك على استبيان أجري على مجموعة من الشباب والشابات حول علاقتهم مع آبائهم أمهاتهم داخل العائلة الواحدة، وحتى علاقاتهم خارج العائلة يعني بالمجتمع. فخبرني دكتور، شو كان يمكن أبرز التوصيات اللي خرجتم بها من هذا الاستبيان؟
16: الحقيقة فد الاستبيان ينطي أسئلة للشباب لها علاقة مباشرة بحياتهم في المجتمع الأسترالي، ويتجه باتجاه التفكير مال الآباء الشرقي. مثلا واحدة من الأسئلة تقول Do you choose your friends؟ اختيار الأصدقاء 31% من الشباب جاوبوا أنه يسأل أبوه وينطي يأخذ رأي الأب أو الأم باختيار الأصدقاء، بينما 69% يختارون أصدقائهم بعدهم بدون استشارة آبائهم. في الفرق بينما بالعراق خلي نقول إحنا كنا تقريبا النسبة معاكسة، يعني احنا الأكثرية من نختار أصدقائنا نختارهم بعد استشارة أو مع استشارة آبائنا كنا.
12: وحتى كنا دكتور نسأل عن العائلة، نتعرف قدر الإمكان على العائلة بنفس الوقت بالفعل. لأولادنا يكونون أصدقاء العائلة الأخرى.
16: بالفعل. بعدين حتى من تلتقي بالأصدقاء انت وين تقابلهم بالبيت لو برا، يعني هذا هم أنا يرويك إجداد أكو ثقة بين الأهل وبين أولادهم من جهة، وطريقة التربية طبعا الحاضرين المحاضرة كلش ناقشوا هذه النقطة أنه شلون أنت تربي أولادك، الثقة هل موجودة بينك وبين أولادك بحيث أنت تسمح له يطلع، تسمح له يعني يلتقي بأصدقاء خارج البيت بدون أن تبقى أنت قلق عليهم.
12: نعم دكتور فالح، قبل الختام هل عندك خطوات عملية يمكن تساعد بتحويل صراع الأجيال إلى شراكة، إلى إيجابية، إلى تكامل بين أفراد الأسرة الواحدة؟
16: نعم أكيد. هي نهاية المحاضرة كانت شلون إحنا نقلل الفجوة قدر الإمكان. هي الفجوة ست منال، يعني هي باقية لازم، لأن أكو تغير بالزمن، أكو تغير بالعلاقات الاجتماعية، تغير بالتكنولوجيا مثل ما قلنا. المهم بس قبل ما أنطي الحل أنطيكم، قبل 100 سنة الكاتب اللبناني جبران خليل جبران في اللي هو اتغرب راح لأمريكا وهو صغير قال فت كلمة: الحياة لا ترجع إلى الوراء ولا تلذ لها الإقامة في منزل الأمس. أنتم، هو يقول أولادكم صح ما عايشين وياكم وأنتم جبتوهم إلى الحياة، ولكن أنتم ما عندكم سيطرة عليهم سيطرة كاملة. مثل ما تفضلتي أكو فتح حدود، أنتم الأقواس وأولادكم سهام حية قد رمت بها الحياة عن أقواسكم. أنتم فقط السهم اللي دخل أولادكم إلى الحياة هذه. النصيحة اللي أنطيها لجميع الآباء، عندنا وصلنا في نهاية المحاضرة والنقاش إلى يعني حل، يعني إما أنه تترك الفجوة وتزيد الصراع، وطبعا هذا زيادة الصراع نتائجه كلش سلبية، لأن الأولاد راح يضيعون بالمجتمع، يروحون على المخدرات ويروحون على السرقة وغيرها، أو الحوار. Dialogue is the most important thing in decreasing this conflict. التفكير في طرق وأساليب للتخفيف عن حدة الجدل بين الأجيال من خلال الاعتراف بالمواقف والآراء الإيجابية عند كلا الطرفين، وتنشيط آليات الحوار على قاعدة الاعتراف المتبادل بحق الاختلاف، الوصول إلى حلول مشتركة في المسائل الأخلاقية.
12: كثير حلو.
16: هذا هو الحد الفاصل.
12: المحاضر والناشط المجتمعي في ملبان الدكتور فالح فرانسيس، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك القيمة. شكرا دكتور.
16: أشكرك وأشكر SBS لإتاحة الفرصة. الموضوع مهم وإلى أكيد تفاصيل أكثر. شكرا جزيلا.

0: you shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لـ SBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب و SBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
3: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
4: وأنا بترا طوء،
3: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
5: مستمعينا الكرام، بالفعل الحوار المباشر منصة لتبادل الآراء ومساحة لكم لتعبروا عن تجاربكم، خبراتكم، وكيف تقرؤون أهم تطورات الحياة داخل أستراليا وحولنا في العالم. فانضموا دائما لهذه المساحة المفتوحة في أستراليا اليوم كل أربعاء وجمعة، وفي Good Morning Australia برنامج صباح الخير أستراليا في كل ثلاثاء وخميس.
6: أما نحن بأستراليا اليوم في حوار حواراتنا المباشرة كل يوم أربعاء وغدا الجمعة، فجهزوا حالكم مستمعينا واتصلوا بنا على رقم الهاتف 1300 799 624 وترقبوا حلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية. ساعتنا الأولى أوشكت على الانتهاء، بالساعة الثانية مستمعينا لدينا بالنصف الثاني منها إعادة لتقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي اللي تحدث صباحا مع الزميلين فارس حسن وبترا طوق الهندي من برنامج صباح الخير أستراليا، وأيضا لدينا حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر يأتيكم كل يوم خميس مع الزميلة كوثر الحنبوري.
5: واليوم أيضا خميس، فأنتم على موعد مع حلقة جديدة من بودكاست العرب والكرة، نسلط فيها الضوء على مسيرة أحد الفرق والمنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2026. 8 فرق نتمنى لها كل النجاح والتوفيق والتميز، إلى جانب السكروس طبعا. يعني احنا راح نكون في يعني نحاول نرضي كل
6: أمرنا
5: كل الأطراف،
6: صراع الأجيال،
5: صراع
6: القلب والعقل،
5: الولاءات الرياضية.
6: طبعا مستمعينا الكرام، حلقة اليوم هي العرب والكرة الموسم الثاني. حلقة اليوم عن منتخب أسود الرافدين العراق، من إعداد وتقديم الزميل سليم الفهد.
5: يعني لك مصلحة شخصية منال في استمتاع بهذه الحلقة.
6: أنا يعرفوني الجميع، لا أغير
5: ميولك الرياضية.
6: طبعاً الحب هذا أكيد لبلدي العراق، لكن يا أختي الرياضة
5: ما الواحد بالرياضة يحب مع الفريق القوي اللي بيكسب دائما، فهذا اللي بيخلي المشكلة يعني في تنازع الولاءات الرياضية.
6: نشجع العراق والمنتخبات العربية، أستراليا والأرجنتين. أنا متأكدة أنه ما راح يأخذون كأس العالم هالسنة، بس ستيل يعني
5: الساحرة المستديرة مليئة بالمفاجآت، مين بيعرف، يمكن هذه الدول العربية والمنتخبات العربية كلها تتجاوز على الأقل مرحلة المجموعات وتبدع أيضا وتقدم لنا أداء أداء متميزا. مين عارف المغرب يعني خلقت كمان توقعات كبيرة في المرات الماضية ومشاركاتها المميزة. مستمعينا الكرام نترككم مع هذا الفاصل الغنائي حتى يحين موعد النشرة مفصلة على رأس الساعة مع جورج غرام، ونعود أنا ومنال لتكملة مشوارنا المسائي.
6: زيدين عشقا والقيصر كاظم السعيد.

0: اتفاق إسرائيلي لبناني برعاية أمريكية لتنفيذ وقف إطلاق نار مشروط بوقف كامل لهجمات حزب الله. مجلس النواب يمرر التعديلات الضريبية للحكومة الفيدرالية، والائتلاف المعارض لا يستبعد التحالف مع الخضر لتعطيلها في مجلس الشيوخ. وأستراليا ترفض مقترحا أمريكيا لفرض رسوم جمركية مشددة، وألبانيزي يعزو القرار إلى خلاف أيديولوجي. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت إسرائيل ولبنان التوصل إلى اتفاق لتجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما في خطوة تهدف إلى خفض التوترات على طول الحدود المشتركة. وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر بمشاركة الولايات المتحدة عقب محادثات عقدت في واشنطن. وينص الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران، وانسحاب جميع عناصره من المنطقة الواقعة جنوب النهر الليطاني. وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيل لايتر إن مقاتلي حزب الله يجب أن ينسحبوا إلى شمال الليطاني، مؤكدا أن تنفيذ هذا الشرط يعد أساسيا لنجاح الاتفاق.
1: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave. But after a certain amount of time, which is not very long, if they don't make their way back to the north, then they know exactly what's coming. And Lebanon understands what's coming.
0: اجتاز مشروع الحكومة الفيدرالية للإصلاحات الضريبية مجلس النواب، إلا أن مصير بعض الإجراءات الرئيسية لا يزال معلقا بانتظار مناقشتها في مجلس الشيوخ. وتشمل التعديلات الأكثر إثارة للجدل حصر الامتيازات الضريبية المعروفة بالمديونية السلبية أو النيجاتيف جيرينج بالمنازل الجديدة فقط اعتبارا من تموز يوليو لعام 2027، إضافة إلى إلغاء الخصم البالغ 50%

0: على ضريبة أرباح رأس المال، وتحتاج الحكومة إلى دعم حزب الخضر لضمان تمرير التشريعات في مجلس الشيوخ وتحويلها إلى قانون نافذ. من جهته قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تيلر إنه مستعد للعمل مع أي طرف لعرقلة ما وصفه بالضرائب السامة، ملمحا إلى احتمال التعاون مع الخضر رغم التباينات السياسية الكبيرة بين الطرفين. في المقابل اعتبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن معارضة الائتلاف لكامل حزمة الإصلاحات تعكس مدى ابتعاده عن أولويات الأستراليين والواقع الاقتصادي الحالي.
1: And today, of course, they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder they brought Tony Abbott back to run the Liberal Party, Mr. Speaker. A bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
0: أثارت الخطط الأمريكية الأخيرة لرفع الرسوم الجمركية انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا بعد إدراجها ضمن قائمة تضم 60 دولة ستتأثر بالإجراءات الجديدة، وبموجب الخطة سترتفع الرسوم المفروضة على الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتحدة من 10 إلى 12.5% اعتبارا من 24 من تموز يوليو. وبررت واشنطن هذه الخطوة في تقرير رسمي بأنها تستهدف الدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة العمل القسري والعبودية الحديثة، إلا أن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز رفض هذه المزاعم، مؤكدا أن أستراليا تمتلك من بين أقوى التشريعات في العالم لمكافحة العبودية الحديثة.
2: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
0: من جانبه أشار المتحدث باسم المعارضة لشؤون التجارة مات كانافان إلى أن التقرير الأمريكي خص أستراليا بسطرين فقط، معتبرا أن المبررات المقدمة لا تستند إلى أدلة كافية. كما أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر دعمه لموقف الحكومة الأسترالية في مواجهة الرسوم الجديدة.
3: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend. And they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
0: دافع رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن الإصلاحات الجديدة المتعلقة بقيادة المركبات من قبل مستخدمي القنب الطبي، معتبرا أنها تحقق التوازن بين حماية المرضى وضمان السلامة على الطرقات. وتعتزم حكومة الولاية طرح تشريع جديد ينشئ نظام إعفاء للسائقين المؤهلين الذين يحملون وصفة طبية قانونية للقنب الطبي، وهو ما قد يؤثر على نحو 300,000 سائق. وقال مينز أن الاستفادة من النظام الجديد ستتطلب من السائقين امتلاك رخصة قيادة غير مقيدة وإكمال دورة تعليمية عبر الإنترنت والتسجيل كمستخدمين للقنب الطبي لدى هيئة النقل في نيو ساوث ويلز.
4: But it will require an online education course for people to participate in. So they'll need to have a prescription from a licensed doctor. They'll need to conduct that online course that will give them vital and important information about when to use cannabis and when to use their car. And thirdly, of course, they'll need to register as a medicinal cannabis user with Transport for New South Wales.
0: دعا أعضاء أستراليون مشاركون في أسطول الصمود إلى فرض عقوبات إضافية وصارمة ضد إسرائيل، مؤكدين تعرضهم لسوء معاملة بالغة وجسيمة على يد السلطات الإسرائيلية. وكان الأسطول يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين قبل أن تعترضه القوات الإسرائيلية وتقتاد المشاركين فيه إلى الاحتجاز ومن ثم ترحيلهم لاحقا. واستضاف حزب الخضر عددا من أعضاء الأسطول في مبنى البرلمان الفيدرالي بالعاصمة كامبرا، حيث طالب النشطاء بضرورة نشر المقطع المسجل التي أو المقاطع المسجلة التي توثق سوء المعاملة التي تعرضوا لها علنا، وأشاروا إلى أن أفراد القوات الإسرائيلية أبلغوهم صراحة بأن التعامل مع الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين يكون بدرجة أشد سوءا. وفي هذا السياق أكد نيف أوكونور وهي إحدى المشاركات في الأسطول من مدينة ملبورن أن هناك أسئلة ملحة وجوهرية يتعين على رئيس الوزراء أطلقت وزيرة الخارجية الإجابة عنها والتعامل معها بشكل مباشر حيال هذه الحادثة.
5: From the moment of interception to being on the prison boats, in the immigration yard, and even in the Israeli airport, we were physically beaten, assaulted, and sexually violated. They beat us until we screamed and we cried and we begged for help. It is these perpetrators and the political affiliates such as Penny Wong and Anthony Albanese who need to be scrutinized.
0: في أخبار الرياضة، تأهل الإيطالي ماتيو أرنالدي إلى نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرته، بعدما انسحب مواطنه ماتيو بيريتيني بسبب الإصابة خلال مواجهة الدور ربع النهائي. وسيلتقي أرنالدي في نصف النهائي مواطنه فلافيو كوبولي، ما يضمن وجود لاعب إيطالي في المباراة النهائية للبطولة. ويأتي ذلك رغم خروج المصنف أول عالميا يانيك سينر من المنافسات في وقت سابق. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة ليوم غد في أديلايد، أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 20 درجة، هوبرت غائم جزئيا 13 درجة، داروين مشمس 32 درجة، بيرث غائم جزئيا 21 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 15 درجة، سيدني غائم جزئيا 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: مساء الخير والصحة والعافية عليكم مستمعين الكرام، مستمعي برنامج أستراليا اليوم بانطلاقة الساعة الثانية بالبرنامج مع نشر إخبارية مفصلة مع الزميل جورج غرام، واستمعنا إلى أغنية كنا العراق لحسين الجسمي. نحييكم، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا في هذه الساعة الحافلة بالفقرات والموضوعات المتنوعة. دعونا في الدقائق التالية نستمتع بحلقة جديدة من بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني، وبعد أكثر من 4 عقود على آخر ظهور للعراق في كأس العالم، وكان في 1986 يعود منتخب أسود الرافدين إلى أكبر محفل كروي عالمي، حاملا معه آمال ملايين العراقيين داخل البلاد وخارجها، من بينهم أكيد أبناء الجالية الأسترالية العراقية الكبيرة الذين يستعدون لمتابعة الحدث الاستثنائي بكل تفاصيله.
0: هذه حلقة من إعداد وتقديم الزميل سليم الفهد.
2: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية، من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس، نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي، فلننطلق.
3: سواها العراق فسواها، سواها أبو الهمة وأبو الإنجاز، سواها
4: سواها العراق فاز سواها. فبعد غيبة أكثر من 40 عاما عن المونديال يعود أسود الرافدين من جديد إلى كأس العالم. أنا معكم سليم الفهد وحلقة جديدة من بودكاست العرب والكرة مخصصة للجالية العراقية في أستراليا ومشوار المنتخب الوطني العراقي إلى كأس العالم 2026.

قبل 40 عاما حملت مدرجات ملاعب المكسيك أعلام العراق وصوت جماهيره، واليوم يعود المنتخب العراقي إلى المسرح الأكبر كأس العالم 2026. لكن هذه المرة يعيش العراقيون في أستراليا تجربة مختلفة، مباريات قد تبدأ عند 5 فجرا وأخرى في 8 صباحا وربما قبل الظهيرة بقليل. فهل تتحول المقاهي العراقية في ملبورن وسيدني إلى مدرجات صغيرة؟ هل سيختار البعض السهر والاستيقاظ فجرا مع الأصدقاء؟ أم أن المنزل يبقى الخيار الأقرب؟ في هذه الحلقة نرصد كيف تستعد الجالية العراقية في أستراليا لمرافقة أسود الرافدين في رحلة المونديال، كما نناقش تحديات المنتخب ومدربه الأسترالي جراهام أرنولد وفرص العراق في مجموعة صعبة تضم فرنسا والسنغال والنرويج.

0: أبناء الجالية العراقية في أستراليا ينتظرون بفارغ الصبر مباريات المنتخب العراقي في كأس العالم 2026 بكرة القدم، فهذه المرة يعود أسود الرافدين إلى البطولة العالمية بعد 40 عاما، وربما هذه المرة التي سيسنح للبعض منهم متابعة المنتخب الوطني لأول مرة، كما يقول المشجع أياد بستاني.
1: يعني عندي مثلا التيشيرت مع منتخب العراق الوطني وعندي الاعلام، واكيد يعني راح اخلي علم لي ورا، ويعني تشجيع
0: رسمي.
1: طبعا هاي من 40 سنه احنا ما ترشحنا لكاس العالم، فشعور يعني كلش حلو. كنت صغير بعد بوقتها كنت من ترشح العراق سنه 86، فيس الحمد لله والشكر.
0: ولكن هل متعة التشجيع داخل الملعب لها طعم خاص يختلف عن متعة التشجيع خارجه؟ الدكتور حمود نشمي الذي حضر 3 مباريات في كأس العالم الأخيرة في قطر يقول:
2: كرة القدم لعبة جماعية ومو لعبة فردية، والجمهور عادة يسمون اللاعب رقم 12، فأنت يعني تكون جزء من المباريات من تكون حاضر هناك، لأن أنت اللاعب رقم 12 وتباعها من التلفزيون. خاصة يعني احنا هنا مناطق معزولة وتقاعد تشوفها لوحدك، ويعني بدون هذا التفاعل والتعليق والشغلات اللي تشوفها طبعا فرق كبير جدا، يعني تفتقد الإثارة، تفتقد المتعة الحقيقية، وتفتقد انك تكون اللاعب رقم 12 مما تباوعها بالتلفزيون أو تباوعها بالريل لايف يعني مع الجمهور.
0: ولكن البعض من مشجعي المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم وجدوا حلا، كما يقول بسام بولس:
3: متعة كرة القدم مثل ما تعرف يعرف الجميع هي الجمهور، والجمهور إذا ما كان مجتمع ما راح تكون أكو لذة للمشاهدة. يعني عندما واحد يقعد أمام التلفاز ببيته أو أمام موبايله أو في غرفة، يعني ما راح تكون بها أي متعة نهائيا. احنا قضينا عمرنا نركض خلف الأندية كانت أو المنتخب من يلعبون حتى نجتمع مع الجمهور، فتكون بها لذة غير شكل. حتى لو يكون عندك عدد مثلا ما يتجاوز 30 40 50، هم يكون جميل حتى لو انت مو بالملعب. كأس العالم بي لذة غير شكل، يعني تختلف بأقوى بطولة اللي هي بالعالم. نقل مباراة رح يكون بالمطعم، الوقت لا تقول للجمهور ساعة 5 وساعة 4 يجي وهو فرحان. يعني أسعد لحظات حياتنا هي مشاهدة المباريات، خاصة النقل المباشر ومع الأصدقاء طبعا أكيد تكون أحلى.
0: أما من لم يسعفه الحظ لحضور المباريات مع جمهور عراقي واسع، فيبقى الخيار الأمثل حضور المباريات في البيت مع العائلة، كما تقول السيدة وداد فرحان:
4: أي أيوة والله بالبيت، لأن بحكم فرق التوقيت، لأن راح يصادف بالخمسة الصبح وبالسبعة الصبح وبالثمانية الصبح، فأكيد راح نكون على أهبة الاستعداد والمتابعة على مود بس نقدر نشوفها على الأقل ونشاركهم، وإن شاء الله يا رب يجيبولنا الفوز بإذن الله تعالى.
0: يبقى الحماس والتشجيع الفيصل سواء كانت المتابعة في الملعب أو المنزل أو المقهى أو تجمع الأصدقاء، كما يقول الفنان عصام والسوف الذي عادة ما يقوم بتسجيل أغاني للمنتخب العراقي في مثل هذه المناسبات.
5: سويت أغنية للمنتخب العراقي بعنوان سواها العراق وفاز سواها، وهسه عندي واحدة جديدة بنشتغل بيها. سواها العراق وفاز سواها، سواها العراق وفاز سواها، سواها العراق وفاز سواها، شدوا الحيل جيبوا قولي الأول سواها، كل صعبة بديكم والله تسهل سواها، لعب غيرة لعبكم ولا واحد هزمكم، فرحونا يا أولاد الملحة، فرحونا يا أولاد الملحة.
0: التشجيع مهم، لكن أداء اللاعبين في الملعب هو الأهم، خاصة وأن العراق يقع في مجموعة صعبة مع كبار المنتخبات في كأس العالم هذه المرة، كما يقول الصحفي الرياضي رافق العقابي.
6: طبعا المجموعة التاسعة هي واحدة من المجموعات القوية، كونها تضم المنتخب الفرنسي الذي يعتبر مرشحا ساخنا لحظ اللقب، كون هذا الفريق مستقر تدريبيا منذ فترة طويلة يلعب تحت قيادة المدرب ديدي ديشامب، تحت قيادة سبق لديوك الفرنسي أن حرزت اللقب عام 2018 في روسيا، واحتلت المركز الثاني بعد الأرجنتين في مونديال قطر 2022، وأيضا هذا الفريق يضم أفضل لاعبي العالم. المنتخب النرويجي يعود للمونديال بعد غيبة طويلة، حيث أن آخر مشاركة له كانت في مونديال فرنسا 1998. حاليا النرويج من الفرق القوية، فاز في جميع مبارياته في التصفيات، منها الفوز ذهابا وإيابا على المنتخب الإيطالي. لديه خط هجوم متميز تحت قيادة نجم الهجوم الأول إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي. أعتقد المنتخب النرويجي بهذه البطولة حيكون هو الحصان الأسود في البطولة. المنتخب السنغالي هو بطل أفريقيا التي جرت مؤخرا في المغرب، على الرغم من تم تجريد اللقب من بسبب الأحداث التي رافقت مباراة النهائي أمام المغرب. هذه المشاركة الثالثة على التوالي الأسود التيرينجا، يقود نجم الهجوم ساديو ماني. أعتقد هي مجموعة صعبة، لكن أعتقد أنه المنتخب العراقي قادر أن يحقق المفاجأة.
0: أسود الرافدين في كأس العالم 2026 يخوضون التجربة تحت إدارة المدرب الأسترالي جراهام أرنولد، الذي نجح معهم في الوصول إلى النهائيات عبر بوابة الملحق في مباراة صعبة وعرفانا بالجميل استقبلته جماهير الجالية العراقية في مطار سيدني عند عودته بالهتاف والتصفيق. وفي هذا يقول الدكتور باقر الموسوي:
7: المدرب الأسترالي حقق نتائج مهمة للمنتخب العراقي، ورفع من مستواهم ورفع من معنوياتهم، وهو يعتبر جزء من المنتخب العراقي. وصوله إلى أستراليا هو احتفال به وبالمنتخب وامتنان من الجالية العراقية بالواقع لما قدمه إلى المنتخب العراقي. هذا امتنان مستمر لهذه اللحظة وللمباريات القادمة إن شاء الله.
0: أما المدرب أرنولد فقد قال عند وصوله المطار لـ SBS عربي: الناشط الرياضي في الجالية العراقية بسيدني أحمد مناحي يرى وجود المدرب أرنولد على رأس المنتخب العراقي رابطا قويا جديدا للجماهير العراقية في أستراليا، بين بلدهم الأم العراق وبين وطنهم الثاني أستراليا.
8: الجالية العراقية تعتبر نفسها مرتبطة بالطرفين بشكل مباشر، المدرب وكادره ومنتخب بلادها وأبنائه، وهذا ما يجعل طعم التأهل المونديالي ذو بصمة خاصة لدى الجالية العراقية.
0: ورغم هذا الرابط يبقى فرق التوقيت بين أستراليا والبلدان التي ستجري فيها بطولة كأس العالم 2026، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عاملا حاسما في متابعة مباريات المنتخب. وفي هذا الصدد يقول مدرب الكرة والمشجع باسم راشو:
9: بصراحة التوقيتات تكون صعبة بالنسبة لتوقيت أستراليا مع أمريكا والمكسيك ومع باقي الدول العالم. أحيانا نكون محظوظين نصير مباريات بالويكين، يعني جمعة على سبت أو سبت على أحد نكون محظوظين بها، أو أحيانا يحالفنا الحظ أنه تكون المباريات بعد 4 صباحا 4 AM. هذا هم يساعدنا شنو؟ أنه نقدر نشاهد في البيت في المنزل الشوط الأول والشوط الثاني، نقدر نتابعه في الموبايلات. هذا يساعدنا حتى نتابع المباريات في الموبايل وإحنا أثناء التنقل إذا كنا في القطار أو في السيارة.
0: أما الدكتور حمودي نشمي فيقوم بترتيب خاص لمتابعة بعض مباريات كأس العالم، خاصة وأن أوقات المباريات ستكون هذه المرة ابتداء من الصباح الباكر حتى وقت الظهيرة.
2: فارق التوقيت هاي مشكلة ويا طبعا مباريات كأس العالم راح تصادف هي صباحا تكون توقيت استراليا 9:50، وهذا يعني ضربة العمل. وهذا وانا حاليا يعني ببرايفت كلينيك، ما اعتقد هالمرة اني راح اكون يعني حريص اني اشوف طبعا المباريات اكثر ما استطيع، بس ما اعتقد راح اخذ يعني اتفرغ حتى اشاهد كل المباريات. يعني احاول اني اعرف مواعيد فريق العراقي وتوقيتاتهم، فحاول بالأيام اللي تكون بها مباراة الفريق العراقي ممكن أخذ يعني وقت ساعتين يعني بترتيبات مع إدارة العيادة، إنه هاي الساعتين مثلاً اللي هي صادف مثلاً من 9 to 11 يوم الأربعاء مثلاً، ممكن أخذ بها داي أوف أو كذا من هاي القبيل.
0: وياد بستاني يعتمد على المرونة في عمله في تحديد ساعاته ليتمكن من مشاهدة مباريات المنتخب الوطني العراقي.
1: المباراة المهمة أكيد راح أكون يعني حاضر لها، بالأخص مع المنتخب الوطني، وأكيد منتخب أستراليا ما حد ما ينسى. صراحة أنا يعني مشجعين منتخب أستراليا يعني من زمان، فهاي منتخب استراليا ومنتخب العراق وهولندا، ذني مستحيل انا اقدر، لازم دائما اشوفهم. العمل الان ايش راح اسوي مثلا؟ لو راح اسوي بعد الظهر مثلا للمساء، او مثلا راح اسويها يعني راح ارتبها، راح ابدل ساعاتي.
0: رغم ذلك تبقى متعة المشاهدة لا تخلو من صعوبات وتحديات، خاصة وأن المنتخب العراقي سيخوض مباريات صعبة كما يقول المحلل الرياضي رافق العقابي.
6: أعتقد أكبر تحدي له أنه سيخوض المباريات أمام أقوى المنتخبات التي تمتلك أقوى خطوط الهجوم في العالم، ولهذا عليه أن يعمل على تقوية خط الدفاع، الاستعانة بحارس مرمى لديه خبرة كافية متمكن في مركزه، كذلك تقوية أجنحة الفريق.
0: لكن هل سيتمكن أسود الرافدين من صنع المفاجأة؟ لنستمع لما قاله الجمهور العراقي في أستراليا عن توقعاتهم وأمالهم.
2: يعني واحد السقف طموحاته طبعا خلي تكون واقعية، ما أعتقد العراق يعني عنده فرصة بس إنه حتى يتأهل للدور الثاني، بس أعتقد إن شاء الله يعني ما يخرج بنتائج ثقيلة.
3: صدقني مباراة العراق هذه هي 3 مباريات فقط، إذا الله وفقنا بوحدة من عندها فإحنا صاعدين للدور الثاني
4: حقيقة. بما أنه هي مهمة تاريخية وانتظار بفارغ الصبر وفرحة عظيمة، تصور يكون إن شاء الله النتائج تكون توازي هذه المهمة اللي كانت شبه مستحيلة.
7: أعتقد نعم الشباب طموحين وعندهم الإمكانيات الفنية والإمكانيات المعنوية، خاصة هم عادة يفكرون بالشعب العراقي، فرحة الشعب العراقي، هم مؤهلين حقيقة للوصول إلى أدوار متقدمة وبدلالة صعودهم إلى هذا المستوى.
9: أتمنى المنتخب العراقي أنه يحقق نتائج طيبة تكون مرضية للجميع، للشعب العراقي اللي استاند المنتخب في طيلة فترة التصفيات، ولم تكن التصفيات سهلة، بس أخيرا وصلنا النتيجة المرجوة، أنه وصلنا نهايات كأس العالم 2026.

0: هذه الحلقة من إعداد سليم الفهد.
1: مستمعينا الكرام، نذكركم بأن حلقات بودكاست العرب والكرة وغيره من الإصدارات الرائعة عبر أثير SBS عربي تجدونها على موقعنا sbs.com.au/arabic.
2: والآن ننتقل للزميل جورج غرام وموجز إخباري من أستراليا اليوم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مجلس النواب يمرر التعديلات الضريبية للحكومة الفيدرالية، والائتلاف المعارض لا يستبعد التحالف مع الخضر لتعطيلها في مجلس الشيوخ، وأستراليا ترفض مقترحا أمريكيا لفرض رسوم جمركية، وألبانيزي يعزو القرار إلى خلاف أيديولوجي. نشطاء أستراليون في أسطول الصمود يطالبون بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل عقب توقيفهم وترحيلهم، واستطلاع للرأي جديد يكشف عن دعم واسع لزيادة أوقات التحضير المخصصة للمعلمين خارج الفصول الدراسية في نيو ساوث ويلز. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
4: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
5: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
4: Thank you, Leo.
5: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
7: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربي على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: مساء الخير والصحة والعافية عليكم مستمعين الكرام، مستمعي برنامج أستراليا اليوم. نحييكم، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا أينما كنتم حول أستراليا وبأي وسيلة من وسائل الاستماع تتابعونا في هذا المساء. نسعى بتقديم فقرات وموضوعات أستراليا اليوم، وفي انتظاركم إعادة لتقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي للوقوف على آخر المستجدات على الساحة الأمريكية، وبعد بعد ذلك حلقة جديدة ومميزة من بودكاست تحت المجهر.
0: لكن الآن أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الجمعة، نبدأها من مدينة بيرث مشمس إجمالا ودرجة الحرارة العظمى فيها 21، بأدليد أمطار متفرقة 17 درجة، وفي ملبون أمطار متفرقة أيضا 15. ننتقل إلى هوبارت غائم جزئيا 14 درجة، العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا أيضا 15 درجة مئوية، في سيدني أمطار محتملة 20، وفي برزبن مشمس إجمالا 21، والمستمعين الكرام بداروين مشمس إجمالا أيضا 32.
2: من مراسلينا،
3: أهلا بكم إلى رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي.
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد السطوحي. أهلا بك محمد، وصباح الخير من أستراليا.
5: يعني محمد، طبعا شغلت العالم هذه المكالمة الساخنة بين ترامب ونتنياهو، الرؤية المتعلقة بلبنان. يعني يبدو ترامب متمسك بالخيارات الدبلوماسية والمفاوضات التي تجري لديه في واشنطن دي سي. كيف ترى هذا الخلاف في الرأي؟
6: طبعا الرئيس الأمريكي أكد أن المكالمة كانت بالفعل حادة جدا مع نتنياهو في حوار صحفي فيما بعد، ونتنياهو عاد وقال أنه علاقته جيدة جدا مع الرئيس ترامب، وأنه الأهداف المشتركة واحدة بالنسبة للقضايا الأساسية. لكن يظل هناك خلافات تكتيكية أحيانا وتفصيلية أحيانا أخرى، بمعنى أنه الرئيس الأمريكي له أولوية قصوى، وهي أنه يريد مخرجا يحفظ ماء الوجه من القضية الإيرانية. هو لا يريد أن ينسحب دون تحقيق الأهداف، خصوصا مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، ولا يريد العودة إلى الحرب لأن هذا سيكلف جدا دون أن يحقق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة، سواء بإسقاط النظام أو بالحصول على اليورانيوم المخصب أو فتح مضيق هرمز. هذه كلها أمور حتى القادة العسكريون هنا يقولون الآن أنه صعب تحقيقها بالقوة العسكرية. إذن هو يحتاج إلى مخرج سياسي للوصول إلى اتفاق. هنا يأتي نتنياهو ويتصرف بطريقة تهدد هذه الجهود الدبلوماسية، بل أحيانا يرى الكثيرون أنها مقصودة لإفشال أي عملية مفاوضات مع إيران، لأنه نتنياهو لا يريد وقفا لإطلاق النار، ويعتقد أنه من الضروري إنهاء المهمة باستكمال قصف إيران وإفاق الأقليات العرقية والمذهبية فيها، بحيث أنه يتم إلى حد ما أضعاف الدولة الإيرانية على مدى عقود قادمة، بحيث لا تستطيع أن تهدد إسرائيل. هذا الخلاف في الأجندة إذا صح التعبير يجعل من الممكن جدا أنه يحدث الآن خلافات كثيرة، لأنه يجد أنه نتنياهو يتعمد إشعال الجبهة اللبنانية، بحيث أنه إيران لا يصبح من الصعب عليها أن توافق على إجراء المفاوضات، ومن الممكن أن تؤدي إلى إفشالها. فترامب يتصل بنتنياهو ويتحدث إليه بلغة عنيفة، ويذكره بأنه ناكر للجميل، وأنه فعل معه أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وهذا حقيقي لأنه لأول مرة أمريكا تشارك في الحرب جنبا إلى جنب مع إسرائيل ضد إيران، وأنه بدونه ما كان خارج السجن الآن لأنه سنده في قضيته. فالخلاصة أنه يضغط على نتنياهو من أجل وقف إطلاق النار في بيروت، ويخرج بتغريدة معناها أنه حزب الله لن يقصف إسرائيل وإسرائيل لن تقصف حزب الله. لكن نتنياهو في النهاية هو نتنياهو، هو يجيد اللعب بهذه المواقف، يقول أنه لن يقصف بيروت طالما أنه حزب الله لا يقصف إسرائيل، لكن ستظل العمليات العسكرية داخل الجنوب اللبناني، بما معناه أننا سنستمر في العمليات العسكرية، لكن لو حزب الله رد علينا وضرب في إسرائيل هنا سنقصف بيروت، كما لو أنه مفترض أنه حزب الله لا يفعل شيئا طالما أنه إسرائيل لا تقصف بيروت بينما هي مستمرة في عملياتها العسكرية في مناطق أخرى. فبالتالي الموقف يظل صعبا شائكا، هناك الكثير من التعقيدات المرتبطة به، والتقديرات أنه نتنياهو لن يفرط في القضية اللبنانية الآن، هو يضغط الآن من أجل الاستمرار في الاحتفاظ بأراضي في جنوب لبنان، والضغط من أجل نزع السلاح حزب الله تماما كما يفعل من أجل نزع السلاح حماس في غزة، عدم الانسحاب طالما لا يتم نزع السلاح حماس. فهذا يثير التعقيدات في الولايات المتحدة بالنسبة لما تفعله إسرائيل. ربما يكون هناك بعض المكالمات الساخنة، لكن لا أعتقد أنه سيكون هناك خلافات جوهرية بالنسبة للعديد من القضايا الاستراتيجية.
3: محمد، نبقى في سياق ما ذكرت في خطوة كمان غير مألوفة اليوم، نواب جمهوريون يطرحون مشروع قرار لإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، والأكثر إثارة أن المبادرة تحظى بدعم بنيامين نتنياهو نفسه. هل نحن أمام بداية فك الارتباط المالي بين واشنطن وتل أبيب؟
6: ارتباط مالي ربما، ارتباط استراتيجي لا يعتقد، لأنه ما يفعله الآن، وبالمناسبة من يقدم هذا المشروع ويتبناه مارلين ستاتمان كان في إسرائيل والتقى بنتنياهو وبحث معه الأمر، ونتنياهو قال له أنه يدعم بقوة مشروع القرار الذي سيقدمه للكونغرس. لماذا؟ لأنه ستاتمان هذا من أقوى مؤيدي إسرائيل في الكونغرس، وهو من الحزب الجمهوري، فبالتالي عندما يصدر منه مثل هذا، هذا معناه أن هناك تحولات كبيرة، ولا يعني أنه صار معارضا لإسرائيل ولا أنه لا يريد دعما لإسرائيل، بالعكس هو يقرأ المناخ العام داخل الولايات المتحدة الآن. الحزب الديمقراطي والليبراليين عموما بأكثر من 85% يرفضون دعم إسرائيل الآن بصورة واضحة. الحزب الجمهوري هناك انقسامات حادة بين الجمهوريين بشأن إسرائيل، كل هذا نتيجة ما حدث في غزة وجر واشنطن إلى الحرب ضد إيران ثم الحرب في لبنان الآن. فهناك انحدار كبير في شعبية إسرائيل، صورتها لدى الرأي العام الأمريكي، فبالتالي حتى مؤيدي إسرائيل الذين هم حريصون على مصلحة إسرائيل يرون أنه من المناسب الآن تقديم مشروع قرار من هذا النوع، ليس لأنهم لا يريدون دعم إسرائيل، ولكن لاستباق الأحداث حتى لا يكون هناك قرارات من جانب واحد ضد إسرائيل، فإنه نعم إسرائيل هي التي تؤيد ذلك وأنها مستعدة للاستغناء عن الدعم الأمريكي وأنها تقف وحدها على قدميها الثابتتين مع الاحتفاظ بعلاقات استراتيجية، دعم عسكري وإن كانت تدفع ثمن الأسلحة التي تشتريها، تخطيط مشترك، تنسيق أمني، تنسيق استخباراتي، كل هذا سيظل موجودا، ولكن حتى لا يعود السياسي الأمريكي إلى قاعدته خصوصا لدى الديمقراطيين أو حتى نسبة من الجمهوريين ويقول إننا ندعم إسرائيل بأي دولار، هو سيقول لهم نحن أوقفنا الدعم المالي لإسرائيل، وبالتالي هذا يقلل من حدة المعارضة التي بدأ يشعر بها السياسيون الآن في الشارع الأمريكي تجاه تقديم الدعم لإسرائيل.
4: محمد، أخيرا ماذا لديك لتحدثنا عن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية آيوا؟
6: طول الأشهر الأخيرة كانت هناك انتخابات تمهيدية كثيرة، وكانت في كل هذه الانتخابات هناك دائما زي ما نقول أثبت ترامب أنه المهيمن على هذا الحزب وأنه القادر على أنه يغير جدا في نتائج هذه الانتخابات بناء على ما يقوله، لكن الأمس ربما ظهر يعني بقعة سوداء بالنسبة لترامب في هذا الثوب الأبيض، لأنه كان هناك في آيوا بالنسبة للترشيح عن حاكم الولاية هناك انتخابات تمهيدية في الحزب الجمهوري، وكان هناك مرشح حظي بدعم ترامب اسمه راندي فينسترا، وهو لم يكن بعيدا عن المنافس الحقيقة زاك لان، وتصور الكثيرون أن المسألة حسمت لصالح المرشح الذي دعمه ترامب، ولكن ما حدث هو أنه زاك لان فاجأ الجميع وتفوق على منافسه المدعوم من ترامب، هذا معناه أنه مهما كان رغم أنه ترامب يظل له الصوت الأعلى داخل الحزب، لكن هناك بدايات تشير إلى أنه من الممكن بالفعل لأي مرشح أنه حتى لو ضد ترامب أنه يفوز لو استخدم اللغة السليمة لدى الناخب الأمريكي. بالمناسبة بالأمس وربما نتيجة مفاجئة لا أقول مفاجأة ولكن مهمة للكثيرين من الجالية العربية، أنه آدم حموي وهو في ولاية نيوجيرسي فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي وبفارق مريح، لأنه هذا طبيب وكان يذهب إلى غزة لعلاج المرضى وعلاج المصابين داخل مستشفيات غزة، وعاد ليروي قصصا كثيرة عما حدث فيها. هذه النتيجة تشير إلى أنه بالفعل دعم فلسطين أو الفلسطينيين له صداه الآن داخل القواعد السياسية خصوصا في الحزب الديمقراطي.
3: من نيويورك تحدثنا مع مراسلنا محمد السطوحي، شكرا من القلب لك محمد.
6: شكرا.
4: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل، وكل هذه التقارير الشيقة متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
7: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.

0: تحت المجهر.
1: هل حقا النساء تعمر أكثر من الرجال بمعدل 5 سنوات؟ ما هي الأسباب؟ هل هناك أسباب معروفة ودقيقة؟ ما هي العوامل المؤثرة في طول العمر؟ هل هي الهرمونات أو الكروموزومات أو الأنظمة الصحية أم ماذا؟ وهل يمكن للبيولوجيا أن تحدد مصائرنا مسبقاً؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى الطبيبة المتخصصة في أمراض الشيخوخة والاستشارية الباطنية الدكتور مريم جوزيف في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر.
2: صباح الخير إليك ست كوثر والمستمعين الكرام. طبعا موضوع مشيق جدا ومهم بنفس الوقت. احنا دائما يمكن بالسنوات الأخيرة خاصة بالدول المتقدمة او معظم دول العالم هلا النساء يعني متوسط عمرها اطول من الرجال بمعدل بين 4 سنوات إلى 7 سنوات. بس في كثير من يعني وهذه طبعا معتمدة على عوامل مختلفة. هذه العوامل ممكن تكون بيولوجية أو سلوكية أو اجتماعية ونفسية. لكن إحنا لو نشوف بالتاريخ دول في قسم من الدول كانت فترة إنه متوسط عمر النساء كان أقل من الرجال بأسباب مختلفة، منها ارتفاع وفيات الأمهات أو ضعف الرعاية الصحية للنساء أو التمييز ضد الفتيات، لكن هذا لم يعد النمط السائد اليوم. ففي بعض يعني معظم الدول مثلا لو نشوف روسيا وأوكرانيا يمكن النساء تعيش 10 سنوات أكثر من الرجال. العوامل البيولوجية تعتمد على عوامل مختلفة أو أسباب مختلفة. هي إذا نشوف للنساء عندهم نسختين من الكروموسوم، إذا نشوف نطلع على الجينات النساء عندهم نسختين من الكروموسوم الإكس، فهذا يوفر نوعا من الحماية. فإذا وجد خلل جيني في أحد الكروموسومات اللاخ ممكن يعوض. الشيء الآخر النساء عندهم الفائدة هي هرمون الإستروجين اللي يساعد على حماية القلب والأوعية الدموية طبعا قبل سن انقطاع الطمث، فهذا يحمي النساء بأوائل العمر، بس بعد انقطاع الطمث هذا يختلف. الرجال هم أيضا أكثر إصابة بأمراض القلب في أعمار أصغر مقارنة بالنساء، وذر هي هرمونات أو كروموسومات جينات، هذه يعني فت معلومة معروفة. في عوامل هذه اللي تكلمنا عنها كانت عوامل بيولوجية، في عوامل سلوكية. مثلا الرجال أكثر ميلا للتدخين، يتعاطون الكحول، الانخراط في سلوكيات عالية الخطورة مثلا القيادة المتهورة للسيارة، الأعمال الخطرة. بس النساء نشوفهم دائما أكثر التزاما بالفحوصات الطبية والدورية ومراجعة الأطباء، فيحافظون على صحتهم أكثر من الرجال. وطبعا لا ننسى دور الأمراض المزمنة، أمراض القلب وأمراض السرطان اللي ممكن تحدث معدلات أكثر في للرجال في سن مبكرة مقارنة بالنساء. وطبعا حتى الانتحار وجد أنه الانتحار أكثر في الرجال مقارنة بالنساء. وبعدين أكو عوامل اجتماعية ونفسية، مثلا اللي النساء يمكن عندها شبكات دعم اجتماعي وعائلي أقوى من الرجال، هذه ممكن تساعدهم نفسيا على أنه يعيشون يعني عمرهم يكون أطول.
1: حتى في إحصائية بتقول أنه حملات مكافحة التدخين بإنجلترا بالستينات والسبعينات القرن الماضي خفضت الوفيات المبكرة بين الرجال، مما ساهم بتقليص هالفجوة.
2: صحيح 100%. وهسه التوعية الصحية والأدوية وعلاج الأمراض المزمنة بشكل أكثر بالأدوية الحديثة والتكنولوجيا الحديثة، هذه أيضا ساعدت أنه يعني أنه يطول عمر الرجال. وإحنا نعرف التوعية أكثر من التدخين والنظام الصحي والرياضة، هذه كلها تساعد على أنه تطول عمر الشخص. بس أكو مثلا عوامل مثل عوامل وراثة، هذه ما نقدر نغيرها، العمر ما نقدر نغيره، بس أكو في أسباب كثيرة إحنا ممكن نساهم إذا هذه نتبعها، النظام الصحي والغذاء الصحي، هذه ممكن، أو تقليل من الكيميكالز، هذه ممكن تساعد أنه تطول عمر الأشخاص.
1: نعم دكتور، مش بس النساء عندهم عمر طويل، في بعض الثدييات في يعني عم يبين أنه كمان عندهم عمر طويل. هل هالشيء له علاقة بالهرمونات اللي عند النساء؟
2: هي الهرمونات والجينات، يعني إذا إحنا نشوف مثل ما قلنا إذا عندك الجينات، أعتقد في قسم من الطيور الجيناتهم بالعكس، يعني الذكور يكون عندهم دبل كوبي والنساء وان كوبي، فتشوفين الطيور تعيش، يعني الرجال مثلا الميل خلينا نقول يعيشون أطول من النساء. ففي عوامل كثيرة، الهرمونات، التستوستيرون والأستروجين. الأستروجين يحمي النساء لمدة إلى أن ينقطع الاستروجين من الجسم، فتشوفين النساء يكون عندها امراض القلب، امراض الاوستيوبروسيس، هشاشه العظام وغير امراض تتساوى مع الرجال. لكن بالبدايه اللي يحمينا هو هرمون الاستروجين، بينما الرجال عندهم التستوستيرون اللي ما يكون فائدتها مثل فائده الاستروجين.
1: نعم دكتور، بدي اسالك، هالعوامل يلي عم نعددها هل هي بذات الاهميه ولا في عوامل مؤثره اكثر بطول العمر؟
2: طبعا هي مجموعة من العوامل، ما عدا العوامل الوراثية هي العوامل السلوكية والانفايرومنت. مرات يمكن انت تتبعين نظام جيد ولكن في عندك الانفايرومنت مالتك، مثلا اذا فيها كيميكلز، اذا فيها توكسينز، اذا فيها هذه ممكن تساعد انه حتى تزيد نسبة مثلا السرطانات، المواد الكيميائية اللي نتعرض عنها بالبيئة او بالاكل او يعني أشياء مختلفة اللي إحنا نتناولها، هذه ممكن تساعد زيادة نسبة السرطانات والأمراض المزمنة. حتى لو أنت تتبعين مثلا رياضة وغير شغلات، أو عندك يعني جينات منيحة، الجينات العائلية مثل ما نشوف قسم من العوائل ممكن تعيش يعني حتى 100 وتعبر 100 سنة، قسم لا ممكن يعني يكون تعيش بالستينات الأفريج مالتها. فهذه همنا كلها تأثير، بس هو مو تأثير واحد، تأثيرات عوامل متعددة بأي شخص.
1: نعم دكتور، قرأت أنه بيولوجيا الرجال أكثر عرضة للوفاة بينما بيولوجيا النساء تجعلهم أكثر عرضة للإعاقة، هل هذا شيء صحيح؟
2: صحيح. فالبيولوجية الجسم وتركيب الجسم والهرمونات والجينات واللايف ستايل كلها تأثر على هاي التغييرات. مثلا في نشوف مثلا بالبيت نفس الأشخاص يعيشون فت انفايرومنت، يأكلون نفس الأكل، يتعرضون لنفس الملوثات مثلا بالبيت أو غير، هذه في أشخاص ممكن ما يصير بهم أي شيء. ومرات عندنا حتى التوأم، يعني التوأم تشوفين فت توأم من عندهم، حتى التوأم المتشابهين يتعرض بأمراض مثلا خلينا نقول ديمنشيا، يكون عنده ديمنشيا والآخر نورمال، يعني هم نفس يعني نفس البيئة عايشين ونفس التوكسنس ونفس الأكل ماكلين ونفس الظروف. فهذه في مثل ما قلنا إنه مو شيء واحد، يعني عوامل بيولوجية سلوكية اجتماعية نفسية كلها تأثر. الحالة النفسية لا تنسين، الحالة النفسية في ناس تتحمل أكثر من البقية، اللي تتحمل يمكن راح ما يكون عندها تعرض للأمراض المزمنة والسرطانات من الناس اللي تكون بسرعة حساسة ويعني وتتأذى بسرعة من أي حدث بالحياة. فعوامل مختلفة اللي نتكلم عنها. طبعا هو حلو إنه الشخص يحاول بكل الطرق، يعني إنه إذا عنده عوامل جينية أو مو جينية يعني منيحة، إنه يتبع النظام الغذائي الصحيح والرياضة البدنية ويكون بوزيتيف. هاي الحالة النفسية تأثر على تعرضنا، مدى تعرضنا لصدمات وأمراض مزمنة وسرطانات. فهذه إذا نحاول إحنا بقدر الإمكان هاي ممكن تساعد إنه حتى الشخص يعني يطول عمره.
1: نعم النساء كمان بتعاني أكثر من أمراض أسفل الظهر واضطرابات الاكتئاب والصداع أكثر من الرجال. بما أنه نحن بهمنا مش بس أنه طول العمر، بهمنا كمان حياة تكون صحية من دون أمراض،
2: نوعية الحياة.
1: فمن هون بدي أسألك، هل هناك من نصائح ممكن أنه تعطيها للمستمعين النساء والرجال معا من أجل حياة أطول وأفضل نوعية؟
2: طبعا سؤال مهم جدا. احنا الكل يمكن نصحى كل يوم ناكل ونشرب ونروح للشغل ونجي للبيت، بس في عوامل نفسية كثيرة يمكن كثير من الناس، العوامل النفسية مو لازم تكون بس بالبيت، يمكن الحالة النفسية، العلاقة بين الزوج والزوجة مو منيحة، هذه تزيد من نسبة الستريس والحالة النفسية والتحمل، يعني قوة التحمل، وهذه ممكن تؤدي الشخص إذا الحالة النفسية مو منيحة، الشخص ممكن يروح مثلا يدخن سيجارة أو يشرب شرب، you know؟ فهذه تأثر على صحته. نفس الشيء الحالة النفسية بالشغل، في كثير ناس يروحون للشغل بس ما مبسوطين بشغلهم، عندهم ستريس من البوسس او من الكوليجز، يعني هذه تاثر. لا تنسين الحالات اللي احنا نشوفها بحياتنا سواء بالتي في، الاحروب اللي احنا دا نعيشها او الاخبار اللي احنا نسمعها، فلازم دائما نكون يعني نحيط نفسنا بالناس الايجابيه او بالظروف الايجابيه، اذا مو ايجابيه احنا نحاول نسويها ايجابيه او نطلع من هاي الظروف اللي احنا ما نقدر نغيرها، لانه على المدى القريب والبعيد عندها تاثيرات سلبيه كبيره جدا جدا.
1: دكتورة مريم جوزيف، الطبيبة المتخصصة في أمراض الشيخوخة والاستشارية الباطنية، شكرا لك من SBS عربي. شكرا. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا البودكاست هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالة خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.
0: نصائح مهمة وحلقة ممتعة من بودكاست تحت المجهر تجدون على موقعنا، إلى جانب محتوى مميز ومتنوع في قضايا عديدة ومقالات أيضا ممتعة، sbs.com.au/arabic هو العنوان.
3: ابقوا معنا للمزيد من المواضيع والفقرات الممتعة والمنوعة والشيقة من أستراليا اليوم بالساعة الثالثة والأخيرة من البرنامج، لكن مستمعينا نتوقف مع السيدة فيروز وهذه الأغنية حتى حين موعد النشرة الإخبارية المفصلة والمحادثة مع الزميل جورج غرام.

0: في هذه النشرة: مجلس النواب يمرر التعديلات الضريبية للحكومة الفيدرالية، والائتلاف المعارض لا يستبعد التحالف مع الخضر لتعطيلها في مجلس الشيوخ. أستراليا ترفض مقترحا أمريكيا لفرض رسوم جمركية، وألبانيزي يعزو القرار إلى خلاف أيديولوجي. نواب الخضر ينتقدون غياب البيانات الوطنية حول النساء المستبعدات من مراكز دعم العنف الأسري. وحكومة كوينزلاند تشكل لجنة فرعية لإعادة هيكلة رعاية الأطفال وإخراج دون السن الخامسة من المراكز السكنية. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. اجتاز مشروع الحكومة الفيدرالية للإصلاحات الضريبية مجلس النواب، إلا أن مصير بعض الإجراءات الرئيسية لا يزال معلقا بانتظار مناقشتها في مجلس الشيوخ. وتشمل التعديلات الأكثر إثارة للجدل حصر الامتيازات الضريبية المعروفة بالمديونية السلبية أو النيجاتيف جيرينج بالمنازل الجديدة فقط اعتبارا من تموز يوليو لعام 2027، إضافة إلى إلغاء الخصم البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال. وتحتاج الحكومة إلى دعم حزب الخضر لضمان تمرير التشريعات في مجلس الشيوخ وتحويلها إلى قانون نافذ. من جهته قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر إنه مستعد للعمل مع أي طرف لعرقلة ما وصفه بالضرائب السامة، ملمحا إلى احتمال التعاون مع الخضر رغم التباينات السياسية الكبيرة بين الطرفين. في المقابل اعتبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن معارضة الائتلاف لكامل حزمة الإصلاحات تعكس مدى ابتعاده عن أولويات الأستراليين والواقع الاقتصادي الحالي.
1: And today, of course, they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder they brought Tony Abbott back to run the Liberal Party, Mr. Speaker. A bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
0: أثارت الخطط الأمريكية الأخيرة لرفع الرسوم الجمركية انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا بعد إدراجها ضمن قائمة تضم 60 دولة تتأثر بالإجراءات الجديدة. وبموجب الخطة سترتفع الرسوم المفروضة على الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتحدة من 10 إلى 12.5% اعتبارا من 24 من تموز يوليو.

0: قررت واشنطن هذه الخطوة في تقرير رسمي بأنها تستهدف الدول التي لا تبذل مجهودا كافيا لمكافحة العمل القسري أو العبوديات الحديثة، إلا أن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز رفض هذه المزاعم وأكد أن أستراليا تمتلك أقوى التشريعات في العالم لمكافحة العبوديات الحديثة.
1: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
0: من جانبه أشار المتحدث باسم المعارضة لشؤون التجارة مات كانافان إلى أن التقرير الأمريكي خص أستراليا بسطرين فقط، معتبرا أن المبررات المقدمة لا تستند إلى أدلة كافية، كما أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر دعمه لموقف الحكومة الأسترالية في مواجهة الرسوم الجديدة.
2: And they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
0: دافع رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز عن الإصلاحات الجديدة المتعلقة بقيادة المركبات من قبل مستخدمي القنب الطبي، معتبرا أنها تحقق التوازن بين حماية المرضى وضمان السلامة على الطرق، وتعتزم حكومة الولاية طرح تشريع جديد ينشئ نظام إعفاء للسائقين المؤهلين الذين يحملون وصفة طبية قانونية للقنب الطبي، وهو قد ما يؤثر على نحو 300,000 سائق. وقال مينز إن الاستفادة من النظام الجديد ستتطلب من السائقين امتلاك رخصة قيادة غير مقيدة وإكمال دورة تعليمية عبر الإنترنت والتسجيل كمستخدمين للقنب الطبي لدى هيئة النقل في نيو ساوث ويلز.
3: It will require an online education course for people to participate in. So they'll need to have a prescription from a licensed doctor. They'll need to conduct that online course that will give them vital and important information about when to use cannabis and when to use their car. And thirdly, of course, they'll need to register as a medicinal cannabis user with Transport for New South Wales.
0: أعربت زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز عن استيائها من غياب بيانات وطنية دقيقة تحدد عدد النساء اللواتي يرفض تقديم خدمات لهن في مراكز دعم ضحايا العنف الأسري والجنسي. وأوضح المعهد الأسترالي للصحة والرفاه أن مشروعا تجريبيا يضم 100 مزود للخدمة من المتوقع إنجازه خلال العام الجاري بهدف قياس حجم الطلب والحاجة غير الملباة. وأكدت ووترز أن هذه البيانات ضرورية لضمان توجيه التمويل الحكومي بما يتناسب مع حجم الاحتياجات الفعلية.
4: I too hope for acceleration because whilst that all sounds perfectly reasonable, it is taking such a long time and I am quite dismayed that you are still at the stage of checking the parameters of what will then become a proposal for a data set. When is the end date for when the government will know how many people are not getting the funding they should get so that they can decide, hopefully, to give them that funding. Yeah.
0: أعلنت حكومة كوينزلاند تشكيل لجنة فرعية لوضع خطة لتنفيذ ما تبقى من توصيات تقرير انتقد بشدة نظام الحماية لحماية الأطفال في الولاية، وكانت الحكومة قد تعهدت بالفعل بإخراج الأطفال دون سن 5 من مراكز الرعاية السنية، فيما لا تزال 51 توصية أخرى قيد الدراسة. وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود أكثر من 2200 طفل في الرعاية السكنية، بينهم 78 طفلا دون 5 من العمر. احتفظت محكمة الاستئناف في ولاية فيكتوريا بقرارها في القضية التي رفعها الناشط من السكان الأصليين روبي توماس ضد الملك تشارلز الثالث، ويسعى توماس إلى ملاحقة الملك قضائيا بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية بحق السكان الأصليين في أستراليا. وكانت المحاكم قد رفضت القضية سابقا على أساس أن جريمة الإبادة الجماعية غير منصوص عليها في القانون العام الأسترالي، وأن أي ملاحقة حقات بموجب القانون الفيدرالي تتطلب موافقة النائب العام. في أخبار الرياضة، حقق المنتخب الجزائري فوزا معنويا مهما على مضيفه الهولندي بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت في روتردام ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم لعام 2026. وكان نجم اللقاء حارس المرمى لوكا زيدان، نجل أسطورة الكرة الفرنسي زين الدين زيدان الذي تألق في التصدي لعدد من الفرص الخطرة رغم مشاركته بقناع واقن بعد تعرضه لكسر في الفك والذقن خلال مباراة لفريقه غرناطة الإسباني في نيسان أبريل الماضي. وسجل أنيس حاج موسى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86 على ملعب دي كويب معقل فريقه فينورد روتردام. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة ليوم غد في أديلايد، أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 20 درجة، هوبرت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 32 درجة، بيرث غائم جزئيا 21 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 15 درجة، وسيدني غائم جزئيا أيضا 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand. العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الساعة الثالثة والأخيرة من عمر برنامجنا، برنامج أستراليا اليوم، وهو يطل عليكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة في الثالثة بعد الظهر ويستمر حتى السادسة مساء. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين،
4: وأنا منال العاني. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقضون برفقتنا أوقات مفيدة وممتعة بنفس الوقت. بالنصف الثاني من هذه الساعة لدينا فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا لدينا مقابلة أجرتها الزميلة كوثر الحنبوري مع الطبيب الجراح وعازف العود الدكتور ليث البرنوطي، اللي طبعا يحضر مع مجموعة من الفنانين لحفل موسيقي خيري بعنوان سجل أنا عربي. ترقبوا هذا اللقاء مستمعينا قبل نهاية البرنامج.
3: ولكن في الدقائق التالية أعزائي نعيد على مسامعكم الإضاءة التي قمنا بها على أكثر من ملف ومستجدات وملفات أسترالية، كعزم أمريكا رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الأسترالية، بالإضافة إلى متابعة لما نتج عن الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لوقف الحرب بين الجانبين والمزيد.
4: إذن فلنستمع لهذه التقارير مع الزميلة هناء ياسين.
3: اختتمت في الولايات المتحدة الجولة الرابعة من مفاوضات وقف إطلاق النار، حضرها ممثلون لبنانيون وإسرائيليون رفيعو المستوى برعاية أمريكية في يومي 2 و3 من يونيو حزيران 2026. وكشف بيان مشترك أمريكي لبناني إسرائيلي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار، شريطة وقف تام لإطلاق النار من قبل حزب الله. ووصفت سفيرة لبنان في واشنطن الدبلوماسية ندى حماد معوض، وصفت هذا الاتفاق باللحظة التاريخية للبنان.
5: أكمل الوفد اللبناني برئاسة السفير كرم هذه الجولة من ضمن التفاوض مباشر باتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق يمثل تجسيد لأراضي الدولة اللبنانية المستقل والسيادي. نحن نشكر الرئيس ترامب، نائب الرئيس فانس، الوزير روبيو، المستشارين نيدر وغولر والسفير عيسى، بالإضافة لكل فريق عمل في الإدارة الأمريكية. هيدي لحظة كتير تاريخية بالنسبة للبنان، سنحن كتير تخليم.
3: وينص الاتفاق بحسب البيان المشترك على إجلاء جميع عناصر حزب الله من قطاع الليطاني الجنوبي. السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر.
6: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave. But after a certain amount of time, which is not very long, if they don't make their way back to the north, then they know exactly what's coming. And Lebanon understands what's coming.
3: وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا بتوجيه من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية سيطرة كاملة على تلك المناطق بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، مانعة بذلك حزب الله من العودة إلى تلك المناطق الجنوبية. المزيد عن هذا في تصريح جاء على لسان السفير الإسرائيلي لدى واشنطن.
6: Hezbollah is going to understand that there is now an agreement between Israel and Lebanon, backed by the United States. The pilot zone project will be guided by the United States. Special units in the Lebanese army will take control of various areas and gradually spread out throughout the south, so we don't go into another pattern where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go through the same thing for the past 40 years. We are no longer going into a pattern of negotiating ceasefires where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go back to the same nonsense. This is stopped. Everybody understands that it has to stop. And we are full of hope that this time it will succeed, because we see that the people of Lebanon are committed to freeing their country from this malign influence of Hezbollah and Iran.
3: وفي الأمم المتحدة أوضح السفير الأمريكي مايك والتز اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي بإنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل.
7: President Trump, who cares deeply about Lebanon personally, has proposed a clear sequence to end the conflict. Hezbollah, which started the fighting, must stop its attacks in Israel. This will create space for a gradual de-escalation, as my colleague from Somalia just mentioned, and ultimately a cessation of hostilities. Yet Hezbollah has repeatedly rejected this offer. However, today, again, thanks to President Trump's personal intervention, we'll see if they choose differently.
3: وعلى الرغم من استمرار المسار التفاوضي والحديث عن هدنة بين حزب الله وإسرائيل، يستمر القتال بين الطرفين بشراسة. وأعلن لبنان أن غارات إسرائيلية هذا الأسبوع قد أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين. وتؤكد إسرائيل استمرار عملياتها ضد أهداف حزب الله بعدما وصفته بالهجوم بطائرة مسيرة تابعة للحزب أسفر عن إصابة 4 جنود إسرائيليين. أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا من بينهم أستراليا بدعوى انخراطهم في ممارسات تجارية غير عادلة، من بينها عدم حظر المنتجات المصنعة في ظروف عمل قصرية. ورفضت الحكومة الأسترالية هذه الاتهامات مؤكدة أن ضريبة الاستيراد المقترحة بنسبة 12.5% تخالف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وكان الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير قد صرح بأن الإجراءات والسياسات والممارسات التجارية الأسترالية المتعلقة بالتقاعس عن فرض وإنفاذ حظر استيراد العمل القصري تثقل كاهل التجارة الأمريكية أو تقيدها.
8: When you think about the tariffs that we had in place last year, these tariffs were in place due to enormous trade deficit, the enormous trade deficit we have with the world, and some were particularly severe for certain jurisdictions, China, the European Union, Japan, et cetera. Driving all of these deficits, we believe, among other things, are unfair trading practices. One of these is a tolerance for the import and export of goods made with forced labor. So this is the action where we proposed tariffs last night.
3: وتشمل الدول الأخرى المتأثرة بالقرار حلفاء الولايات المتحدة مثل كندا، اليابان، الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كما يشمل القرار أيضا خصوم الولايات المتحدة التجاريين مثل روسيا والصين. وقد رفض السياسيون الأستراليون من مختلف الأطياف السياسية المزاعم الأمريكية، ووصف وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز الرسوم الجديدة بأنها غير مبررة.
9: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery. This is the issue that the trade representative has raised. So we will continue to take every opportunity that we can to stand up for Australian exporters and to stand up for the workers and businesses in those industries.
3: وبموجب الرسوم الجمركية المقترحة سترتفع الرسوم المؤقتة المفروضة في فبراير شباط الماضي والبالغة 10% إلى 12.5% اعتبارا من 24 من يوليو تموز المقبل. ووفقا لوكالة الأنباء الأسترالية، ستحتفظ صادرات لحوم الأبقار والذهب من أستراليا إلى الولايات المتحدة بإعفائها الحالي من الرسوم الجمركية الأمريكية. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الرسوم الجمركية الأخيرة ناتجة عن خلاف أيديولوجي حول الضرائب بين واشنطن وكامبرا، وصرح لإذاعة ABC بأن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى رفع الأسعار على المستهلك في الولايات المتحدة.
10: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken with what was decades-long understanding that tariffs are not positive for the country that is imposing them, that they increase the costs of goods and services in the country that is applying them to its consumers, and that free trade is in the interests of the global economy. It's in the interests of Australia. It's also in the interests of the United States.
3: بدوره تعهد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر بمقاومة هذا القرار، وقال إن هذا ليس سلوكا يليق بالأصدقاء.
11: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
3: أما زعيم حزب الوطنيين والمتحدث باسم المعارضة الفيدرالية لشؤون التجارة مات كانيفان، فقال إن هذه الرسوم قد فرضت لأسباب ملفقة لا أساس لها من الصحة.
12: Now, I've read the report overnight, and there is no evidential basis here in this report to maintain that somehow Australia does not have strict regulations and standards on forced labour. This report has just two paragraphs on Australia, and it's more assertion than evidence. As Angus has said, these are wrong, these tariffs are unjustified, they're unwarranted, and they're not the act of a friendly country. They've been brought forward on trumped up reasons here that don't hold water. So all Australian politicians and leaders should be fighting against this. We'll certainly be doing that. We'll support whatever the government needs to stand up for Australian exports and our country.
3: أفاد تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن احتمالات تحطيم الأرقام القياسية للحرارة العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة مرتفعة للغاية. وتضع توقعات الأمم المتحدة الجديدة بشأن المناخ احتمالاً كبيراً لتسارع وتيرة الحرارة حتى العام 2030، حيث من المتوقع أن يحطم كوكب الأرض رقمه القياسي لأكثر الأعوام حرارة، ويتجاوز بانتظام الحد المناخي الدولي الذي حدد كمستوى آمن في عام 2015. وحتى دون هذه الدراسات الدولية، يشعر سكان العديد من المناطق بتغير حقيقي في مستويات الحرارة. ففي أوروبا مثلا، يعاني الناس من حرارة خانقة في نهاية فصل الربيع الذي بات أشبه بفصل الصيف.
13: This is quite uncomfortable. Well, you know, it's hard to walk and explore in this weather.
3: كانت هذه السيدة راشل هاريس التي زارت فرنسا وقالت إنها لم تكن تجربة ممتعة. أما في قارة آسيا وفي باكستان تحديدا، تشرح الدكتورة سيدة زيدي وهي طبيبة في مستشفى إندوس بكاراتشي، تصف كيف تضطر النساء إلى قطع مسافات طويلة لجلب الماء، وبطبيعة الحال يفاقم هذا الأمر من صعوبات الحمل ويزيد من المخاطر الصحية على الأم والجنين.
14: Because of the extreme heat and harsh weather conditions here, women have to travel long distances just to fetch water. Naturally, this creates even more difficulties during their pregnancy and increases health risks for both the mother and the baby. Due to the lack of proper prenatal care, many babies are born malnourished and unhealthy. In some cases, they are born prematurely or with low birth weight. In addition, many of these children suffer from anemia, vitamin D deficiency, and other health complications.
3: هذا وقد أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقريراً بالتعاون مع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، وساهمت الدكتور ميليسا سيبروك في وضع التقرير، وقالت إن سيناريوهات الحرارة المرتفعة لن تكون مفاجئة أو مؤقتة.
15: This is a confirmation of kind of what we already knew. There's very clear evidence that the climate is warming, and that the global average temperature is continuing to rise.
3: وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية جفافا خطيرا مع احتمالية اندلاع حرائق الغابات في منطقة الأمازون، والتي تعد جزءا أساسيا من دفاعات الأرض الطبيعية ضد تغير المناخ الناشط عن الأنشطة البشرية. وتقول الدكتور سيبروك إن القطب الشمالي له دور أيضا.
15: The warming of the Arctic can cause quite significant impacts on weather systems as well. So the kind of cold Arctic temperatures kind of act as a barrier for the high up atmospheric winds in the polar vortex. And if these are disrupted by the warming of the Arctic, this could potentially disrupt the polar vortex and could bring more severe weather events, especially to kind of northern latitudes.
3: كانت هذه التقارير من إعداد سيدني لانغ وديبرا غرورك لإس بي إس نيوز، وإعداد وتقديم هناء ياسين لإس بي إس عربي.
4: تقارير مهمة تجمل آخر أخبار الساعة محليا ودوليا وعالميا. مستمعينا تجدوها موجودة على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
3: فاصل غنائي قصير مستمعينا مع ليسا. شكرا منال على يعني لبيت طلب الجمهور بالأمس. بعتونا على الإيميل مستمعينا شو الأغاني اللي بتحبوها لنستمع ونستمتع بها سويا. إذن أليسا، ومن بعدها نتوجه لغرفة الأخبار وآخر مستجدة من أنباء مع العزيز جورج غرام.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مجلس النواب يمرر التعديلات الضريبية للحكومة الفيدرالية، والائتلاف المعارض لا يستبعد تعطيلها في مجلس الشيوخ. انتقادات أسترالية واسعة لرسوم جمركية أمريكية. قرار مرتقب بشأن دليل مصور في قضية ممرضي مستشفى بانكستاون، والمحكمة العليا ترفض طلب مجموعة نازية جديدة تعليق قوانين مكافحة الكراهية. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. رحلتنا المسائية عبر أثير أس بي أس عربي وفقرات برنامج أستراليا اليوم متواصلة. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
5: وأنا منال العاني، ويترافق معنا على النشرات والمواجز الإخبارية الزميل جورج غرام. مستمعينا نكون بعد قليل بفقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا لدينا مقابلة أجرتها الزميلة كوثر الحنبوري مع الطبيب الجراح وعازف العود الدكتور ليث البرنوطي، اللي حضر مع مجموعة من الفنانين لحفل موسيقي خيري بعنوان سجل أنا عربي. ترقبوا كل هذه المواضيع مستمعينا بعد هذه الإطلالة لأحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الجمعة آخر أيام الأسبوع. نبدأها من مدينة بيرث، مشمس إجمالا ودرجة الحرارة العظمى فيها 21. بأدليد أمطار متفرقة 17، وفي ملبون أمطار متفرقة أيضا 15 درجة. ننتقل إلى هوبارت غائم جزئيا 14، في كامبرا غائم جزئيا أيضا 15 درجة مئوية، في سيدني أمطار محتملة 20، وفي بريسبن مشمس إجمالا 21، وأخيرا بداروين مشمس إجمالا أيضا 32.
4: يا هلا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد لنواصل فقرة وموضوعات الساعة الثالثة والأخيرة من أستراليا اليوم. واخترنا لكم عنوان راح نتعرف على تفاصيله في فقرة تريندينج أو ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وهو حول القلق الذي يرافق زيادة استخدام السيارات الذكية التي برأي البعض تحولت من وسيلة نقل عادية إلى مصدر بيانات ضخم.
5: فعلا هنا مع تزايد الاعتماد على السيارات الذكية أو السيارات المزودة بأنظمة اتصال رقمية، يثير خبراء أمن سيبراني مخاوف متنامية بشأن حجم البيانات اللي تجمعها هذه المركبات وكيفية استخدامها، وسط دعوات لتجديد قوانين الخصوصية وحماية المستهلكين.
4: نعم، حذر بعض من خبراء الأمن السيبراني من أن السيارات الذكية قد باتت تشكل تحديا متزايدا لخصوصية المستخدمين وأمن أمن معلوماتهم الشخصية مع توسع قدرات هذه السيارات على جمع البيانات الشخصية وتخزينها وكذلك مشاركتها. جاءت هذه التحذيرات بعد توصية أصدرتها منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية الإيزيو، دعت فيها المسؤولين الحكوميين إلى تجنب إجراء محادثات سرية داخل السيارات المتصلة بالإنترنت خشية تعرض المعلومات الحساسة للاختراق أو الوصول غير المصرح به.
5: وقالت نائبة المدير العام لآزيو ليزا ألونسولوف أمام لجنة التقديرات في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إن هذه المركبات قد توفر وسائل متعددة للحصول على المعلومات، داعية إلى توخي الحذر عند مناقشة أي موضوعات سرية داخلها. ومثل ما كنا نتحدث أنا وياك هنا على الموبايل، أيضا لما بنحكي شيء على طول نفتح أي تطبيق نلاقي الشيء حكينا بالصوت والصورة. إذا نحكي عن مطعم، عن محل خضروات،
4: منتج معين، نلاقي الإعلانات عنه طاردنا في شاشات الهاتف. بس لا، يعني تحذير مهم جدا، مو بس للمسؤولين، لكل الناس. تتحدثوا بأسراركم داخل السيارة، لم تعب مكانا آمنا فيما يبدو.
5: وين نتحدث؟ في سرك. ما في مكان آمن. حتى لما قلت لك هنا أنه السيارات اللي فيها سيري، على طول سيري بتقولي من الموبايل يعني شو بدك مني؟
4: يس،
5: سوري سيري.
4: بالفعل التكنولوجيا أصبحت يعني جزء من حياتنا، لكنها أيضا تثير كل هذه التحديات. بحسب تقرير صادر عن شركة ماكنزي للاستشارات عام 2021، كان هناك نحو نصف السيارات كانت نصف السيارات المستخدمة في أستراليا متصلة بالإنترنت، فيما يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 95 بحلول عام 2035.
5: مستمعينا الكرام، للي يحب يطلع على هذا التقرير والسيارات اللي تعتبر من السيارات الذكية والمزودة بأحدث أجهزة تصنت وأيضا تكنولوجيا، موجود على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
4: فاصل غنائي مستمعينا، وبعد ذلك فاصل إعلاني، ثم نتعرف في لقاء ممتع مع العزيزة كوثر الحنبوري عن كيف يجمع الشخص الواحد ما بين حب الطب ومساعدة الناس إلى حب الفن والعزف على العود تحديدا. نتحدث عن الدكتور ليث البرنوطي الذي يشارك مع مجموعة من الفنانين في عمل موسيقي وحفل خيري. التفاصيل تأتيكم بعد قليل.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: إنسايت برنامج إس بي إس الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على إس بي إس أو في أي وقت على إس بي إس أون ديماند. إس بي إس وورلد نيوز، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا إس بي إس وورلد نيوز كل ليلة عند 6:30 على إس بي إس وإس بي إس أون ديماند.
2: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
3: طبيب جراح لكنه منخرط جدا جدا بالفن والموسيقى، حتى بات الفن جزءا لا يتجزأ من حياته اليومية، طبعا إلى جانب شغفه برياضة الجولف. تعالوا نتعرف إليه أكثر وكيف أن الفن يعطيه منظارا آخر للحياة وللمهنة، ولنسأل عن الكونسرت القريب الذي يحضر له مع مجموعة من الفنانين تحت عنوان سجل أنا عربي، وماذا أرادوا من هذا العنوان؟ أنا كوثر الحنبوري أجريت مع الطبيب الجراح الفنان والموسيقي الدكتور ليث البرنوطي العراقي الأسترالي الحوار الآتي.
4: بالحقيقة هم مو نقيضين، هم متجارين مع بعضهم، لأنه الجراحة التجميلية هي الفن والموسيقى أيضا هي فن وهارموني وغذاء الروح، فأنا أشوفهم هم متزامنين يمشون مع بعض.
3: نعم.
4: ففي الجراحة التجميلية نحاول نحسن من الوجه والجسم، وفي الموسيقى نحسن من الراحة النفسية.
3: أها، هل صحيح أنك تجري العمليات وأنت تستمع إلى الموسيقى الهادئة؟
4: أكيد، لأنه كثير من الريسيرش والبحوث شافوا أنه الجراحين من يشتغلون على موسيقى هادئة نشاطهم يتحسن والنتيجة النهائية للسكارينج تتحسن. هذا موجود بالبحوث و it has been studied years ago.
3: نعم، بس في كمان أمر ملفت، أنه كيف تجد الوقت للموسيقى مع أنه أنت يعني منشغل بالعمليات الجراحية وبشغلك كجراح؟
4: إباعي أكو كثير وقت صراحة إذا الناس تستغله بشكل صحيح. حقيقة أكو كثير وقت، كثير هو إحنا مشغولين حقيقة في مهنتنا. بس أنا عادة الاثنين أروح للسيدني كونسرباتوريوم حتى أخلص الماستر أوف ميوزيك ديجري، وهاي السنة الثانية فيها، حتى كثير أرتاح من أروح للسيدني كونسرباتوريوم لأنها تطلعني من عالم الجراحة.
3: نعم.
4: فأحس mentally quite comfortable. فإن شاء الله في نهاية السنة يخلص الماستر وأرجع أتفرغ للجراحة التجميلية.
3: يعني كأنك جاوبتني، بدي أسألك شو بيعطيك هذا الجانب الفني من شخصيتك؟ نعم.
4: كثير راحة نفسية وكثير اختلاط مع ناس موسيقيين وفنانين اللي تشوفين المهنة من منطلق آخر. وطبعا مع احترامنا للدكاترة ما شاء الله عليهم، بس الفنانين ينظرون إلى الحياة من نظرة مختلفة، فتنطيك منظار آخر للحياة وللمهنة.
3: نعم، وكمان عم بتلاقي وقت للرياضة. يعني أنت مثل ما فهمت أنه أنت بالغولف وبالغطس، وقد ساهمت في تأسيس الاتحاد العراقي للغولف. كمان بده وقت هيدا الشيء.
4: تمام، لأنه بلشنا في اتحاد العراقي في الجولف في 2015، وما شاء الله الاتحاد اليوم ماشي في طريق جدا صحيح.
3: هذا
4: من أنا وصغير فتت في الرياضة وفي الفن، فبقيتهم متزامنين مع حياتي الخاصة في الرياضة والفن هو يوميا أنا يا أما ألعب رياضة يا أما أعزف على الفن، فصارت جزء من حياتي اليومية.
3: دكتور، هلأ بدنا نحكي عن كونسرت عم تحضروا له، شو فيك تخبرنا عنه للكونسرت؟ كيف اجت فكرته وليش سميتوه أكتب أنا عربي؟
4: إحنا من واجبنا كعرب في هذا البلد العظيم استراليا اللي تقبلنا وعشنا به وتوفقنا به كلنا أن نقدم للبلد أيضا، مو بس ناخذ من البلد. فواجبنا كل سنة أو كل سنتين نسوي عمل خيري والريفينيو اللي يطلع من الهيكي إيفنتس ترجع إلى مستشفيات في أستراليا حتى نقدر شوية نساعد. فإحنا هاي مو أول مرة، هاي يمكن ثالث أو رابع مرة نسوي فيه عمل خيري لبانكستان بابليك هوسبيتال هالمرة. سميناه أكتب أنا عربي لأنه هاي أول مرة راح نسوي ريليس الأغنية فنية اسمها أكتب أنا عربي، مستوحاة من محمود درويش. محمود درويش كتب سجل أنا عربي، فإحنا حبينا شوية نستوحيها من شعر محمود درويش ونغير فيها بما يناسب هذا العصر.
3: ماذا أردتم من هذا العنوان؟
4: والله من هذا العنوان حبينا نعطي صورة جيدة للشخص اللي جاي من الميدل إيست أو من الأرابيك كونتريز، لأن إحنا شوية مظلومين بالميديا مثل ما تعرفين. الوسترن ميديا نازلة علينا سواء اليوم أو قبل 10 سنين، فنحاول إحنا شوية نبيض وجهتنا ونشوف للعالم what we are proud of and we are all proud. We all come up from war zone area, but we have done great in this country. We have contributed to it. So من واجبنا نطلع العرب والميدل إيسترنز والكل جاي من في أي مكان في هذه المنطقة، مهما سمى الإثنيسيتي مالتو، مهما كان سواء كان فينيشن أو لبنيز أو أسيريان أو كالديان أو عربيك، it doesn't matter. We all come from that area. واجبنا نطلع هاي الكوميونتي بصورة صحيحة.
3: نعم، وكيف تم اختيار المغنيين؟ يعني تقريبا كلهم معروفين بالجالية.
4: والله صح، حقيقة الأستاذ الموزع بشار حنا والفنان إيهاب هادي ساعدونا كثير. وأيضا في التحضيرات عمار لشي كثير ساعدنا في التحضيرات، فأنا ما أقدر أشتغل بوحدي، فعندنا فريق اللي مبدعين جدا واللي ساعدونا في هذه التحضيرات.
3: شو رح يكون الكونتنت؟ يعني شو رح تقدمه؟
4: أول النصف الأول من الموسيقى من الحفل رح يكون ثياتر ستايل ميوزك، والنص الآخر رح يكون غنائي حتى نخلي الناس تلت لوس وذي انجويت.
3: في بعد بدي أسألك، بين العراق وأستراليا وأنت أمضيت ربع قرن إذا فينا نقول بأستراليا، شو بيمثل لك العراق وشو بتمثل لك أستراليا؟
4: شوف، يعني إحنا كل ما نبتعد مهما ابتعدنا عن بلداننا، ما دام إحنا عفنا البلد وعفنا كنا فوق ال 18 سنة من عفنا البلد، تبقى هاي مزروعة بينا حتى لو عشنا في أستراليا في 50 سنة. فإحنا ناخذ الجيد من التو سايدز، العراق والبلداننا فيها شغلات جيدة جدا بس أيضا فيها سلبيات، نبتعد عن السلبيات. وكمان في أستراليا هذا البلد العظيم اللي استوعبنا كلنا وإلى فضل كثير علينا، أيضا ناخذ النقاط الحسنة من عنده ونبتعد عن السلبيات. ما في بلد كامل 100%، ويجب أن يكون انتمائنا لهذا البلد أستراليا، بس ما ننسى تقاليدنا والطريقة اللي تربينا عليها.
3: عندك كتير يعني كونكشن مع الجالية العراقية والعربية، كيف بتوصف الجالية العربية بأستراليا؟ هل عم تمثل بلدينا خير تمثيل برأيك؟
4: والله احنا مظلومين حقيقة، غير كعرب الميدل إيستن مظلومين. انا اشوف العرب ما شاء الله عليهم مبدعين كثير، من أنا كل الناس الدار مدارنا مبدعين في مجالاتهم، في قلة اللي هي يمكن عندهم صيت شوية غير جيد في البلد، والميديا مع الأسف الوسترن ميديا تسلط على القلة وتعوف الغالبية. أنا أشوف الغالبية من بلداننا مبدعين and they do their best to integrate within this culture. وإن شاء الله نقدر نغير شوية الإيمج على our society within the western media.
3: نعم، من خلال الموسيقى شو حابين تقولوا من خلال الكونسرت، وإذا في عندك كلمة أخيرة حابب تقولها للمستمعين؟
4: والله من خلال الكونسرت أحب أنه العرب والميدل إيستن they have to give back to the culture to Australia. So by being present at this event they will be contributing to the health system. وشوية we pay back to the hospitals. وإذا يحبون يجون to the concert I think there's still another one or two tables but mostly sold out.
3: أها. دكتور ليث البرنوطي شكرا لك من SBS عربي.
5: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية مشوارنا المسائي وفقرات وموضوعات أستراليا اليوم. 3 ساعات من البث المباشر والتجول في العديد من الملفات الأسترالية والعربية والدولية، نأمل أن ما قدمناه كان ممتعا ومفيدا أيضا.
6: كونوا غدا بتمام الساعة 6 وحتى 9 صباحا ببرنامج صباح الخير أستراليا مع الزميل فارس حسن وبترا طوق الهندي، مواضيع جديدة مستمعينا. وأيضا أنا وهنا نعود إليكم بتمام 3 ببرنامج أستراليا اليوم وحلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية وحوار مباشر على رقم الهاتف 1300799924 بتمام 3:30.
5: انضموا إلينا إذا مستمعينا لتستمتعوا وتستفيدوا من الفقرات والموضوعات العديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. الشكر موصول لحسن استماعكم وإصغائكم على مدار 3 ساعات، وأيضا الشكر للزملاء اللي ساهموا بفقرات متميزة ومتعددة هذا المساء، فارس حسن، بترا طوق الهندي، أيضا كوثر الحموري، والعزيز جورج غرام الذي رافقنا على النشرات والمواجز الإخبارية.
6: وأيضا مستمعينا الكرام نشكركم جزيل الشكر، وشكرا لكل شخص يبعث لنا بإيميل على today@sbs.com.au. بالختام لكم مني أطيب التحايا، أنا منال العاني،
5: وأنا هناء ياسين، أتقدم لكم بكل الشكر والأمنيات بأمسية سعيدة وآمنة. إلى اللقاء.
6: إلى اللقاء.

0: جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. اجتاز مشروع الحكومة الفيدرالية للإصلاحات الضريبية مجلس النواب، إلا أن مصير بعض الإجراءات الرئيسية لا يزال معلقا بانتظار مناقشتها في مجلس الشيوخ. وتحتاج الحكومة إلى دعم حزب الخضر لضمان تمرير التشريعات في مجلس الشيوخ وتحويلها إلى قانون نافذ. ومن جهته قال زعيم المعارضة الفيدرالي أنجس تايلر إنه مستعد للعمل مع أي ظرف لعرقلة ما وصفه بالضرائب السامة، ملمحا إلى احتمال التعاون مع الخضر رغم التباينات السياسية الكبيرة بين الطرفين. في المقابل اعتبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن معارضة الائتلاف لكامل حزمة الإصلاحات تعكس مدى ابتعاده عن أولويات الأستراليين والواقع الاقتصادي الحالي.
1: And today, of course, they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder they brought Tony Abbott back to run the Liberal Party, Mr. Speaker. A bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
0: أثارت الخطط الأمريكية الأخيرة لرفع الرسوم الجمركية انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا بعد إدراجها ضمن قائمة تضم 60 دولة ستتأثر بالإجراءات الجديدة. وبموجب الخطة سترتفع الرسوم المفروضة على الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتحدة من 10 إلى 12.5% اعتبارا من 24 من تموز يوليو. وبررت واشنطن هذه الخطوة في تقرير رسمي بأنها تستهدف الدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة العمل القسري والعبودية الحديثة، إلا أن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز رفض هذه المزاعم، مؤكدا أن أستراليا تمتلك من بين أقوى التشريعات في العالم لمكافحة العبودية الحديثة.
2: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
0: من جانبه أشار المتحدث باسم المعارضة لشؤون التجارة مات كانافان إلى أن التقرير الأمريكي خص أستراليا بسطرين فقط، معتبرا أن المبررات المقدمة لا تستند إلى أدلة كافية. كما أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر دعمه لموقف الموقف الحكومة الأسترالية في مواجهة الرسوم الجديدة.
3: And they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
0: تستعد محكمة داونينغ سنتر الجزئية في سيدني لاتخاذ قرار مهم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن مقبولية دليل رئيسي في قضية الممرضين أحمد نادر وسارة أبو لبدة من مستشفى بانكستاون. وشهدت المحكمة مرافعات من الادعاء

0: والدفاع حول ما إذا كان ينبغي قبول تسجيل فيديو يظهر فيه الممرضان خلال محادثة عبر الإنترنت مع مؤثر إسرائيلي، حيث يزعم أنهما قالا إنهما لن يقدما العلاج لمرضى إسرائيليين ووجها تهديدات بالعنف بحقه. من جهته دفع محامي أحمد نادر زمراي خاتيز بعدم جواز قبول التسجيل كدليل أمام المحكمة، معتبرا أنه جرى تسجيله بصورة غير قانونية ومن دون موافقة الممرضين. ومن المتوقع أن يحدد قرار المحكمة بشأن هذا التسجيل مسار القضية خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة.
1: Only admissible evidence should go before the jury. From the beginning of these proceedings, we have always challenged the admissibility of the recording. We have argued that it was a private conversation which was unlawfully recorded.
0: في حالة الطقس المتوقعة ليوم غد في أديلايد، أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 20، هوبرت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 32، بيرث غائم جزئيا 21، ملبورن أمطار متفرقة 15، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم. SBS عربي، شكرا لإصغائكم.

تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وأنا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

انساه، منكرش بانه بيجي في بالي، بس

من بيروت إلى بريسبن، هذه هي SBS عربي.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

عندكش العالم ما عندي يا عندك يعني طبعا شي أكيد بضوي العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

0: This is Pop Arabi on SBS Arabic.
1: فاكر رمضان كان الناس
2: بتعلق زينة
1: بتعلق زينة وبتحط ساعات مشورة ملونة
2: كنت لسه هقول لك عليها ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه ده كان فن حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقة
1: انت فكرتني بيها دي كانت رهيبة دي ليها معنى كبير
2: طبعا محدش يشيل لوحده الطبق اللي دايما طالع نازل في كل الشقق والعمارة
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك
2: تعمل انت حاجة تملاه وتبعته ويرجع لك
1: دي كانت جميلة
3: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثة يخشوا يقلبوها من شنطتها يقلبوها من دراعها وياخدوا منها أي حاجة
1: ممكن يرقصوها أصلا بس من غير أي سبب ولا عملوا حاجة ولا خليوا من
2: ولا خليوا من الحاجة
1: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت
2: دخلت البيت بالظبط
1: أمان

0: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركن معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning أستراليا على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning أستراليا من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم في أولى نشرة صباح اليوم الجمعة الخامس من حزيران يونيو، وفي عناوينها: الحكومة الفيدرالية ترفض الرسوم الأمريكية الجديدة وألبانيزي يعزوها إلى خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب، والتعديلات الضريبية تجتاز مجلس النواب، ومعركة مرتقبة في الشيوخ، وناشطات استراليات في اسطول الصمود يطالبن بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل ونشر تسجيلات توثق سوء المعاملة، وبيني وونغ تقول إنها تصدق روايتهن، ولبنان وإسرائيل على حافة وقف نار مشروط ومتعثر، والجيش اللبناني ينتشر جنوب الليطاني، وحزب الله يرفض الاتفاق. ورغم التلويح باستئناف الحرب، ترامب يرجح التوصل لاتفاق مع إيران خلال أيام. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. رفضت الحكومة الفيدرالية مقترحا أمريكيا لفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 12.5% على واردات من 60 دولة واقتصادا من بينها استراليا، بحجة عدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة العبودية الحديثة والعمل القسري في سلاسل التوريد. ووصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي القرار بأنه ناتج عن خلاف أيديولوجي مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرا في حديث لABC أن الرسوم ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات على المستهلكين الأمريكيين وتتعارض مع مبادئ التجارة الحرة.
1: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken with what was decades-long understanding that tariffs are not positive for the country that is imposing them, that they increase the costs of goods and services in the country that is applying them to its consumers, and that free trade is in the interests of the global economy. It's in the interests of Australia. It's also in the interests of the United States.
0: من جهته أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن أستراليا تمتلك تشريعات تعد بين الأقوى عالميا لمكافحة العبودية الحديثة، مشددا على أن الرسوم غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والولايات المتحدة.
2: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
0: وكان وزير التجارة الفيدرالي دون فاريل قد أبلغ الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير خلال لقاء في باريس أن أستراليا ترفض هذه الرسوم وتعدها غير مسوغة، ويستثنى من الرسوم المقترحة كل من صادرات لحوم الأبقار والذهب الأسترالية. وفي موقف متفق مع الحكومة الفيدرالية، انضم زعيم المعارضة أنجوس تايلر إلى الأصوات الرافضة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ووصفها بالسيئة.
3: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it. We fought with them in every war, every major war.
0: أقر مجلس النواب التعديلات الضريبية التي طرحتها الحكومة الفيدرالية، لكن الائتلاف المعارض لا يستبعد التعاون مع حزب الخضر لمنع تمريرها في مجلس النواب. وتتضمن التعديلات حصر الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالنيجاتيف جيرينج في المساكن الجديدة حصرا اعتبارا من تموز يوليو 2027. ويحتاج مشروع القانون إلى دعم حزب الخضر لاجتياز مجلس الشيوخ. وقال زعيم المعارضة الفيدرالي أنجوس تايلر أنه سيتعاون مع أي جهة لوقف ما وصفه بالضرائب الجائرة، في حين اعتبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن معارضة الائتلاف لحزمة التعديلات تظهر مدى انفصاله عن الواقع.
4: And today, of course, they voted against the legislated five rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder
5: order.
4: They've brought Tony Abbott back to run the Liberal Party, Mr Speaker. A bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
0: طالب نشطاء أستراليون شاركوا في أسطول الصمود العالمي بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل متهمين السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم بعد اعتراض السفينة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: تصدق إفادات الناشطات الأستراليات اللواتي زعمن أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية أثناء احتجازهن من قبل القوات الإسرائيلية، واصفة هذه الاتهامات بأنها مروعة وغير مقبولة. وردا على سؤال خلال جلسة استماع متوترة أمام لجنة التقديرات في مجلس الشيوخ عما إذا كانت تصدق هذه الادعاءات، قالت بيني وونغ:
4: So you believe well, these well, women?
5: Hang on, please don't interrupt, Senator. This is, I have an answer. I also want to say publicly, now you've chosen to disclose that information publicly. I assume they are, that is something you have consent for.
4: This is public information,
5: what, Senator,
4: which you
5: can I finish?
4: Obviously haven't seen.
5: Senator, yes, it's one thing for it to be reported. It is another thing to use it in a Senate estimates in this way. So I'm assuming you have consent for that. Now, if I can respond to those allegations are terrible. They are horrific. And the treatment is unacceptable. And I express my empathy to those women to whom...
3: في المقابل تنفي مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات، كما رفضها جيش الدفاع الإسرائيلي، فيما تواصل أستراليا المطالبة بتحقيق مستعجل وشفاف في القضية. وفي تطورات الشرق الأوسط، تواصل التصعيد في جنوب لبنان رغم الإعلان في واشنطن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وشنت إسرائيل غارات جوية جديدة، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده تحتفظ بحق استهداف بيروت إذا تعرضت تجمعات سكنية إسرائيلية لهجمات، مشددا على أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان ستستمر. وفي بيروت دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مرحلة شديدة التعقيد، حيث تباينت المواقف من الاتفاق، ففيما اعتبره الرئيس اللبناني جوزيف عون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق، ووصفه الأمين العام للحزب نعيم قاسم بأنه استسلام وهزيمة، مؤكدا أن حزبه لن يوقف إطلاق النار ما دامت العمليات الإسرائيلية مستمرة، وداعيا إلى وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية. في المقابل تؤكد إسرائيل، كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدراسيان، أن المفاوضات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة، مشددة على أن هدفها يتمثل في إبعاد حزب الله عن أي ترتيبات أمنية مستقبلية في جنوب لبنان.
6: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
3: في أخبار الرياضة، أكد مدافع المنتخب الأسترالي لوكاس هيرينغتون أن الإشادة العلنية التي حظي بها من مدرب السوكروز توني بوبوفيتش منحته دفعة معنوية كبيرة في سعيه لحز مكان أساسي في تشكيلة المنتخب خلال نهائيات كأس العالم. ويعد ابن كوينزلاند البالغ من العمر 18 سنة أصغر لاعب في منتخب السوكروز، فيما كان بوبوفيتش قد أشاد بمستواه ومنحه الثقة للمشاركة في المنتخب. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم: أديلايد أمطار خفيفة 15 درجة، بريسبن مشمس 19، بيرث مشمس 21، ملبورن مشمس جزئيا 14، سيدني مشمس جزئيا ودرجة الحرارة فيها 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو. Good Morning Australia, صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير محمد وصباحك خير فارس
2: وصباحك ورد بترا, يسعد صباحك وصباح كل الأحبة اللي معنا على السماعة. 5 حزيران يونيو, صباح جديد والأخير لهذا الأسبوع على SBS عربي. نبدأ بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب ورنجري بوي ورونغ من أمة كولن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن.
1: ننطلق مع أولى النشرات الإخبارية وشكرا للزميل محمد الغزي. نختتم أسبوع حافل في الشرق الأوسط وعلى ما يبدو الفرصة الأخيرة, يعني اليوم التي يعطيها لبنان للمفاوضات على ما يبدو قد نصفت من قبل حزب الله, الذي يعني على لسان نعيم قاسم أمينه العام يقول ندعو إلى إيقاف هذه المهزلة برفض مباشر وصريح لهذه المفاوضات.
2: بالفعل مستقبل هذه المفاوضات بين حكومة لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية باتت في مهب الريح معلقة. من التطورات في لبنان أيضا مقتل 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية ومقتل جندي إسرائيلي في استمرار تبادل إطلاق النار بين الطرفين.
1: يعني تطورات مقلقة نختتم بها أسبوع كان حافل. بعد قليل ننطلق أيضا إلى بغداد لقراءة أسبوع من الأحداث, ولكن اليوم الكلمة للنشامة يلي عم يكتب التاريخ وللمرة الأولى بعرس كروي. اليوم نتحدث عن يعني هذا الحضور الفاعل على أرض الملعب ببصمة أردنية بكأس العالم لهالعام.
2: صحيح, ولأول مرة هذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني بنسمعها في الساعة الثانية بعد نشرة أخبار السابعة.
1: أيضا اليوم نراقب ونواكب العمل المسرحي والحياة الفنية بأستراليا من باب لباب. بالساعة الثانية من أخراج عباس مراد ننطلق إلى بغداد.

0: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
1: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
0: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Your program will resume shortly.
4: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين.
5: وأنا منال العاني.
4: ونحن بانتظار مكالماتكم.
6: أنا متقاعد من 13 سنة. عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل، تسألني زوجتي وين رايح، أقول راح أسمع SBS.
4: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
7: صوتكم في أستراليا. شاركوا اليوم بالحوار المباشر مع برنامج أستراليا اليوم، هناء ياسين ومنال العاني. قبل ما نروح على بغداد حابين نسمع منك فترة حكمة صباحية هيك حلوة ليوم الجمعة.
5: الحكمة اخترتها من دكتور جولي سميث يلي بتقول: كي تبني ثقتك بنفسك اذهب إلى حيث لا تثق أنت بنفسك.
0: من مراسلينا،
5: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا توق الهندي.
7: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وصباح الخير من أستراليا.
8: صباح الخيرات والسعادة بترا وفارس، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
5: هلا يا أشرف،
7: أهلا وسهلا بك. يعني نبدأ ونتابع الحقيقة في ملف كنا بدأنا الحديث عنه الأسبوع الماضي، بعد سرايا السلام عصائب أهل الحق، وأيضا فصيل آخر يستجيب لدعوات وضع سلاحه تحت سيطرة الدولة. هل لدينا تفاصيل أكثر عن هذه الفصائل المعارضة، وهل تتوقع انضمام المزيد من هذه الفصائل إلى لواء الدولة إن صح التعبير؟
8: يعني كل هذه الخطوات جاءت بعد خطوة سرايا السلام، الجناح العسكري التابع للتيار الصدري، ويبدو أن هذه الخطوة شجعت عدد من الفصائل الأخرى على اتخاذ نفس المسار. بدءا من اليوم كان هناك تسليم لمقرات القيادة والعمليات من سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية. تم تسليم الملف الأمني في مدينة سامراء على وجه التحديد إلى القوات الأمنية العراقية، ولا نعلم حتى هذه اللحظة إن كانت سرايا السلام سوف تنتقل لملف أمني آخر وفقا لمهمات تعطيها وزارة الدفاع العراقية أو الحكومة العراقية، ولا نعلم حتى الآن إن كانت سوف تحمل نفس العنوان هذه القوة أم سوف تكون بعنوان آخر وتنضوي تحت يعني عناوين المؤسسات الأمنية الأخرى. الإطار التنسيقي أيضا ربما هو الذي أسهم بتشجيع فصائل أخرى لاتخاذ نفس الخطوات من الإطار التنسيقي الذي يضم الكثير من الكتل السياسية. فوض رئيس الحكومة علي زيدي لحصر السلاح بيد الدولة. بطبيعة الحال هذه النقطة هي إشارة واضحة إلى سلاح الفصائل. طبعا هذا الموضوع جاء في وقت أعلنت فيه الفصائل المقربة من طهران رفضها العمل تحت إشراف الدولة وتسليم السلاح، وأشارت إلى يعني إلى وجود ضغوط أمريكية تمارس على الحكومة العراقية في هذا الملف على وجه التحديد. ربما يعني الاجتماع الذي جرى يعني الإطار التنسيقي هو الأول من نوعه داخل الإطار، وأيضا بحضور رئيس الحكومة علي الزيدي بحث نزع سلاح الفصائل وآليات دمج هذه الفصائل مع المؤسسات الأمنية. الإطار التنسيقي يعني بالإضافة إلى تفويضه إلى رئيس الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، يعني بطبيعة الحال دعم لهذه الخطوة يعطي مؤشر على أنه يعني الإطار ربما يقف بالضد من الفصائل التي سوف تعارض هذا الموضوع. أيضا أحد القيادات السياسية التي تمتلك أجنحة تمتلك جناح عسكري وهو أبو آلاء الولائي زعيم كتائب سيد الشهداء غاب عن اجتماع الإطار، وهذا يعطي مؤشر على اعتراض على قرار الإطار. هنالك بيانات تعاقبت من سرايا أولياء الدم وأيضا النجباء وحزب الله العراق، كلها يعني عبرت عن رفضها تسليم السلاح ورهنت أيضا يعني وجود هذا السلاح لإخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد. يمكن القول بأنه ما بين ضغوط واشنطن بنزع سلاح الفصائل المقربة من طهران وأيضا رغبة الإطار التنسيقي في إبعاد العراق عن الصراع الإقليمي، يعني لا تزال فارس الحكومة في دائرة الحرج من دون خطوات ملموسة. ربما ثلاث فصائل فقط هي من سلمت أو استجابت لهذه الدعوة، أبرزها سرايا السلام بالإضافة إلى عصابة أهل الحق وأيضا كتائب الإمام علي، أما البقية حتى الآن يعني لم تعطي موقف واضح، بل أن ثلاث فصائل منها وهي هي الفصائل الأقوى حزب الله والنجباء بالإضافة إلى سرايا أولياء الدم وكتائب سيد الشهداء، هذه الفصائل الأقوى لا تزال يعني تتقاطع مع الموقف الرسمي الحكومي.
5: أشرف، تعود قضية الفساد إلى واجهة النقاش السياسي في العراق وسط تساؤلات اليوم حول حجم النفوذ المالي، سيما وأن هذه المرة يعني محاولة الرشوة طالت أعلى هرم السلطة التنفيذية. كيف تفاعل الشارع العراقي مع كشف رئيس الوزراء العراقي عن تلقيه عرضا لرشوة بقيمة 200 مليون دولار؟
8: هي سابقة خطيرة بيطرة أن تصل الرشوة إلى رأس الهرم، يعني في الحكومة العراقية لم تحصل سابقا قضية من هذا النوع، واللافت الانتباه أن رئيس الحكومة يكشف هذه القضية بشكل عملي ويعني بشكل واضح. وأيضا هنالك تساؤلات كثيرة، كيف يجرؤ أحد على تقديم رشوة لرئيس الحكومة بهذا الشكل الفاضح إلا إذا كانت هنالك يعني يمتلك حصانة ربما سياسية أو قرابة تمكنه من طرح هذا الموضوع أمام رئيس الحكومة. رئيس الوزراء علي الزيدي كشف عن تعرضه لمحاولة رشوة ضخمة بلغت 200 مليون دولار مقابل التستر على ملفات فساد داخل وزارة النفط. أيضا الزيدي قال يعني أن هنالك وسيط نقل له هذا العرض الفاضح من دون أن يفصح عن من هو يعني هذا الوسيط، وهل سوف تتم محاسبته، هل سوف يتم تقديمه للقضاء العراقي أم لا، لم يكشف هذا الموضوع. القضية أو هذه الرشوة كانت مقدمة بهدف إغلاق ملفات تتعلق بصفقات مشبوهة. أيضا أوضح بأن هذه الواقعة تعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطة التنفيذية في ظل تفشي الفساد. طبعا هذه التصريحات تترى جاءت في وقت تزايدت فيه عمليات الاعتقال التي طالت مسؤولين في وزارة النفط وأيضا مديرين في شركة مصافي الشمال، أشخاص بأعمار صغيرة وتم اعتقالهم يعملون في وزارة النفط في مصافي الشمال على وجه التحديد، وهنالك صفقات مشبوهة. لفت الانتباه أحد المعتقلين تم يعني تم ضبط أعداد كبيرة جدا من الأسلحة في منزله، أسلحة متوسطة وخفيفة، لا نعلم كيف يمتلك كل هذا السلاح في ظل وجود القوات الأمنية العراقية. أيضا هذه أثارت حفيظة الرأي العام وتساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع. بعض المراقبين يعتقدون بأن ربما يعني قضايا الفساد تشمل مقربين من حكومات سابقة، وهذا الموضوع ربما أيضا يعزز فرضية وجود شبكات محمية تعمل خلف الستار، وأيضا جرأة عرض الرشوة بحد ذاتها على رئيس السلطة التنفيذية تدلل على أن الفساد تحول بترا إلى سلوك مؤسسي ربما اعتاد عليه يعني الذين يعملون في هذا أو المتورطون بهذا المجال لسنوات طويلة. الكثير من المراقبين أيضا يشددون على ضرورة عدم الاكتفاء باعتقال المسؤولين المباشرين بل ملاحقة الوسطاء والجهات الحزبية التي أيضا توفر الغطاء لهذه الممارسات. و يعني الكثير من القيادات السياسية قالت في وقت سابق أن محاربة الفساد هي أخطر حتى من محاربة الإرهاب، ومنذ أكثر من عقدين من الزمن الشعارات لا تزال موجودة لمواجهة الفساد، ولكن الفساد يستشري أكثر وأكثر.
7: نعم أشرف، أخيرا وفي دقيقة من فضلك، أزمة وقود خانقة يعني مفاجئة الحقيقة في بلد نفطي كالعراق، ويبدو ضربت كل المحافظات العراقية، ما هي الأسباب وراء ذلك؟
8: أزمة وقود تحديدا البنزين في بلد النفط في بلاد الرافدين، كل المحافظات العراقية تعاني من شح الوقود، لا أحد يعلم الأسباب. اللافت الانتباه أنه بعض التصريحات التي جاءت من المتحدث باسم وزارة النفط يعني ألقت اللوم على المواطنين العراقيين فارس، والمواطنون العراقيين أيضا قابلوا هذه التصريحات بسخرية عالية. المتحدث قال بأن يعني أصحاب السيارات يشغلون تكييف السيارات وهذا يعني يستهلك كميات كبيرة من البنزين. لا نعلم إن كانت وزارة النفط تريد أن يعني في ظل ارتفاع درجات الحرارة أن يقوم المواطن بإغلاق التكييف السيارة أم لا، لكن هنالك أسباب حقيقية. طبعا المتحدث باسم وزارة النفط تم إقالته على خلفية هذه التصريحات، ونتيجة السخرية اللاذعة من قبل المواطنين الأزمة لا تزال مستمرة. البعض حصر هذه الأزمة بعدة أسباب، منها مغادرة بعض الشركات الأجنبية يعني الحقول النفطية التي كانت تسهم في تجهيز هذا النوع من البنزين، والبعض الآخر عزى هذا الموضوع إلى أن الإنتاج النفطي العراقي قد انخفض، وأيضا المخازن بدأت يعني المشتقات النفطية المصاحبة يعني المخازن لا تكفي لاستيعاب هذا الإنتاج، وبالتالي لجأت الحكومة العراقية بحسب الوعود التي طرحتها الحكومة إلى استيراد البنزين خلال الأيام القادمة لفك هذه الأزمة.
5: من العاصمة العراقية بغداد تحدثنا مع مراسلنا أشرف العزاوي، شكرا من القلب لك أشرف.
7: شكرا أشرف، نلتقي الأسبوع المقبل، وكل هذه التقارير الشيقة متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App. ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار وزميل محمد الغزي.
9: مرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. اتفاق واشنطن لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يواجه التعثر، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يعلن أن الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب، وحزب الله يرفض الاتفاق ويقول أن نتيجة المفاوضات مع إسرائيل مرفوضة جملة وتفصيلا، ويطالب باتفاق شامل وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي. والرئيس اللبناني جوزيف عون يحذر من ضياع الفرصة الأخيرة. والاتحاد الأوروبي يقر حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. وترامب يرجح التوصل لاتفاق مع إيران خلال أيام. وفي استراليا ناشطات استراليات في اسطول الصمود يطالبن بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، وبيني وونغ تقول إنها تصدق روايتهن وتواصل الضغط من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث. وأخيرا الحكومة الفيدرالية ترفض الرسوم الأمريكية الجديدة، والبانيزي يعزوها إلى خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
2: SBS Sport الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
3: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر. من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
2: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App. اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
5: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
4: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
6: شوكت يعني أخذت الصدمة.
4: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: في صفحة معنوية.
5: نحكي

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا لليوم الجمعة 5 حزيران يونيو. نبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 20، كذلك الأمر بالعاصمة الثقافية ميلبورن و15 درجة، 21 في بريسبن، وطقس صافي إلى غائم جزئيا. غائم جزئيا في بيرث ودرجات الحرارة أقصاها 21، 17 بأديليد مع أمطار متفرقة، نهاية أسبوع صافية بالعاصمة كامبرا ولكن درجات الحرارة أدناها 3 وأقصاها 15، هوبارت غائم كليا لليوم و14 درجة. نختم جولة مع داروين وشمسيتا و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: تعالوا ندخل مبكرا بأجواء كأس العالم. حاليا عم تصير مباراة ودية بين العراق وإسبانيا في الدقيقة 75 والنتيجة 1-1 إلى الآن. كل التوفيق لأسود الرافدين. طبعا جماهير العراق وكرة القدم العراقية حول العالم عايشين حالة حماس وتفاؤل يعني قبل عودة طال انتظارها إلى كأس العالم. الأنظار تسلط بشكل كبير في هذه النسخة المرتقبة على أيمن حسين للعب دور بطولي الحقيقة، وحمل آمال بلاد الرافدين في تحقيق مشاركة ناجحة، ونأمل أن تتجاوز ما حققه العراق في ظهوره السابق الوحيد بالبطولة بنسخة المكسيك عام 1986. رغم تألق العراق الحقيقة يعني خلال العقود الماضية بالبطولات الآسيوية وحتى في دورات الألعاب الأولمبية، كان تعثر يعني في تحقيق حلم العودة إلى كأس العالم. والآن الجماهير العراقية والعربية يعني تترقب هذه المشاركة، وإن شاء الله يكون فالكم الفوز والتوفيق ويتمكن العراق من تحقيق نتائج مرضية ومبهرة إن شاء الله للجماهير العربية.
1: يعني القلب كله مع المنتخبات العربية وأيضا مع السوكروز. فارس، إلى أبرز عناوين الصحف.

0: خلينا فترة نبلش جبلتنا اليوم على صحف الصباح 5 حزيران يونيو من فيرفاكس من سيدني مورنينغ هيرالد نقرأ بونداي هيرو أحمد الأحمد accused of assaulting intimidating father.
1: بتطور جديد وجهت إلى أحمد الأحمد يلي حظي بإشادة واسعة لدوره البطولة خلال هجوم الإرهابي على شاطئ بونداي. اتهامات اليوم تتعلق بالاعتداء والترهيب بحق والده، وذلك على خلفية حادثة مزعومة وقعت بمنزل العائلة تحديدا بمنطقة بانكستاون جنوب غرب سيدني.
0: وكانت أصدرت الشرطة إشعارا رسميا ليمثل أحمد أمام المحكمة بتهم مرتبطة بالعنف الأسري تشمل الاعتداء البسيط والملاحقة أو الترهيب بقصد التسبب بالخوف من أذى جسدي. من المقرر أن يمثل أمام محكمة بانكستاون المحلية ب 29 تموز يوليو المقبل.
1: بحسب الشرطة الحادثة المزعومة وقعت ب 9 أذار مارس الماضي وتم الإبلاغ عنها بعد تقريبا أسبوع من وقوعها.
0: التطورات بترا تأتي بعد مثول شقيقي أحمد حذيفة وسامح أمام المحكمة نفسها بأيار مايو الماضي، حيث وجهت إليهما تهم تتعلق بتهديد شقيقهما لفظيا.
1: وقد دفع الشقيقان يعني ببراءتهم فيما أصدرت المحكمة أمر مؤقت للحماية من العنف الأسري بمنع من الاقتراب لمسافة أقل من 100 متر من أحمد أو من مكان سكنه أو عمله.
0: أحمد الأحمد كان اكتسب شهرة عالمية بعد أن وثقت مقاطع فيديو لحظة تصدي للمسلح خلال هجوم بونداي، وكان أصيب بطلقات نارية خلال الحادثة.
1: صحيح فارس، ونجح بانتزاع السلاح وإبعاد السلاح عن حشود بخطوة وصفت بالشجاعة الاستثنائية وأسهمت بحماية عشرات الأشخاص.
0: كان حظي بدعم واسع وجمعت له تبرعات تجاوزت 2,600,000 دولار.
1: من هالعنوان فارس ننتقل إلى صحيفة The Australian Budget, A Cure for Grievance, PM to Rebuff Business on Calls for Changes.
0: بالفعل ألبانيزي يدافع عن إصلاحاته الضريبية بقوة، وهي الإصلاحات التي تضمنتها الموازنة. جيم تشالمرز يقول وزير الخزانة أنه 90% من الأعمال الصغيرة لسه قادرين على الحصول على حسومات CGT أو ضريبة خصومات على ضريبة أرباح رأس المال.
1: يعني ألبانيزي قال فارس أنه هالإصلاحات ضرورية لتجنب ما وصفه بالاضطراب الاجتماعي والاقتصادي اللي عم تشهده دول أخرى، واعتبر أنه تجاهل مشكلات القدرة على تحمل تكاليف السكن وتراكم الثروة قد يدفع أستراليا نحو موجة من الاستياء الشعبي.
0: خلينا نروح على الغارديان، وأيضا عنوان شغل ليس فقط الغارديان وإنما مختلف الصحف. نقرأ بني وونغ says she believes Israeli soldiers sexually assaulted and abused Australian women after Gaza flotilla.
1: إذن أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيري وونغ عن قلقها إزاء المزاعم يلي قدمتها عدد من الناشطات الأستراليات يلي شاركوا بأسطول الصمود المتجه إلى غزة، ويلي حكوا عن تعرضهم لسوء معاملة واعتداءات جنسية وجسدية خلال احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية.
0: خلال جلسة في مجلس الشيوخ وصفت وونغ هذه الادعاءات بأنها مقلقة ومروعة، وأكدت أن موقفها المبدئي يتمثل في تصديق النساء اللواتي تقدمن بهذه الادعاءات متعلقة بالاعتداء الجنسي، وأقرت أنها تتعامل مع شهاداتهن بجدية واحترام.
1: يعني كان في 11 أسترالي شاركوا فارس بالأسطول البحري اللي انطلق بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة قبل أن تعترض القوات الإسرائيلية وتحتجز كل الأشخاص اللي كانوا على متنه ثم ترحلون لاحقا.
0: خلال الجلسة كانت استعرضت سيناتور الخضر مهرين فاروقي شهادات عدد من المشاركات التي تحدثنا عن تعرضهن للضرب والإهانة والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز.
1: وأكدت وونغ أن الحكومة اليوم أثارت هالمخاوف مع السلطات الإسرائيلية بما في ذلك مسألة عدم السماح للدبلوماسيين الأستراليين بالوصول إلى المحتجزين.
0: السفارة الإسرائيلية في أستراليا نفت بشكل قاطع وقوع أي انتهاكات من هذا النوع، وقالت في بيان أن المستفزين على حد وصف البيان لم يتعرضوا للتعذيب أو الاغتصاب، وأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
1: إلى عنوان أخير وبشكل سريع من صحيفة The Australian, Anthony Albanese says Australians are right to feel aggrieved as one nation rises.
0: هي كانت جولتنا على صحف هذا الصباح 5 حزيران يونيو. خليكم معنا, فاصل إعلاني قصير نناقش بعده أبرز خبر دولي يتعلق باتفاق السلام الذي بات معلقا ومهددا بين لبنان وإسرائيل.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي, أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين, برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. بودكاست SBS News In Depth, أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News In Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio. SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
5: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست, سبوتيفاي, يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن, متوافر لكم من أب ستور.
6: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر, يعني أنت عم تنتظر المجهول.
0: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم, من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
7: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين, بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
0: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
1: على ما يبدو الفرصة الأخيرة للبنان قد تنسف بعد قلب حزب الله الطاولة على المفاوضات من قبل الأمين العام للحزب. كل التفاصيل معك محمد, وصباحك خير.
8: صباح النور بترا, صباح النور فارس. بالفعل دخل اتفاق وقف اطلاق النار الذي أعلن في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مرحلة شديدة التعقيد, حيث تباينت المواقف من الاتفاق. ففيما اعتبره الرئيس اللبناني جوزيف عون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار, وفي وقت أعلن فيه رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب كخطوة أولى نحو بسط سلطة الدولة. قابل أو كما ذكرتي قلب الطاولة حزب الله حين رفض الاتفاق, ووصفه الأمين العام للحزب نعيم قاسم بأنه اتفاق استسلام وهزيمة, وأكد أن حزبه لن يوقف إطلاق النار ما دامت العمليات الإسرائيلية العسكرية مستمرة, ودعا إلى وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية. اللافت أن الاتحاد الأوروبي قدم دعما من نوع آخر للاتفاق حين أقر على الفور بعد إعلانه في واشنطن حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل تؤكد إسرائيل, كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان, أن المفاوضات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة, وشددت على أن هدفها يتمثل في إعادة حزب الله في إبعاد حزب الله عن أي ترتيبات أمنية مستقبلية في الجنوب.
0: شكرا جزيلا لك محمد، نحن بانتظارك على رأس الساعة ونشرة أخبار السابعة.
1: إلى حلقة اليوم من أستراليا إكسبليند أو أستراليا بالعربي، وصحة الحيوانات الأليفة لا تقتصر على الطعام واللعب.
0: صحيح، وإنما يعني خصوصا بأستراليا في زيارات منتظمة للطبيب البيطري. تعالوا نعرف مع بعض في حلقة هذا الأسبوع شو بيصير داخل العيادات البيطرية، بدءا من الفحوصات الروتينية والتطعيمات وصولا لإرشادات بتساعدك على توفير حياة أفضل لرفيقك الأليف. مع علاء التميمي.
9: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنقدم نصائح إرشادية لمقتني الحيوانات الأليفة وكيفية التعامل معها في أستراليا وفق القوانين. فإذا كنتم تمتلكون حيوانا أليفا فإن اصطحابه بانتظام إلى الطبيب البيطري يعد جزءا أساس من الحفاظ على صحته وسلامته. إليكم ما تتوقعونه عند زيارة العيادة البيطرية، بدءا من الفحوصات الدورية والرعاية الطارئة وصولا إلى كيفية الاستعداد للموعد الطبي. تتطلب رعاية الحيوانات الأليفة توفير الغذاء المناسب والتمارين الرياضية والتدريب وبيئة آمنة، إضافة إلى المتابعة البيطرية المنتظمة للحفاظ على صحتها وجودة حياتها. ومع وجود حيوان أليف في نحو 3/4 المنازل الأسترالية، ينظر كثيرون إلى هذه الحيوانات بوصفها أفرادا من العائلة. هذا ما تؤكده فيرا سيتو، المالكة لتشوكي البالغ من العمر 13 عاما.
10: He's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
9: فيما توضح الطبيبة البيطرية دكتورة ديانا باركر أن الحيوانات غالبا ما تخفي أعراض المرض، وهنا تكمن أهمية الفحوصات الدورية.
11: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
9: وتشمل الرعاية الوقائية التطعيمات والوقاية من الطفيليات والعناية بصحة الأسنان للحد من الأمراض قبل حدوثها، كما يمكن للفحوصات التشخيصية أن تساعد في اكتشاف المشكلات الصحية مبكرا وفق رايان أونغ من الطب البيطري.
12: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
9: وعند حجز الموعد يستحسن توضيح سبب الزيارة مع إبلاغ العيادة بأي احتياجات خاصة للحيوان، كما تشير فيراسيتو.
10: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has a as positive an experience as possible at the vet.
9: وتلفت الدكتورة باركر إلى أن لكل نوع من الحيوانات احتياجات مختلفة عند زيارة العيادة، سواء للقطط أو الكلاب.
11: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals, so they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in a consult room.
9: ولكن ماذا يحدث داخل غرفة الفحص؟ توضح دكتورة باركر أن الطبيب البيطري سيطرح مجموعة من الأسئلة أثناء إجراء الفحص السريري للحيوان.
11: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
9: كما تشكل الزيارة فرصة لطرح أي استفسارات أو مخاوف تتعلق بصحة الحيوان مع مناقشة الخيارات العلاجية المتاحة.
11: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
9: وبعد انتهاء الاستشارة تصرف الأدوية الموصوفة ويمكن استلامها من مكتب الاستقبال مع تسديد الرسوم المترتبة على الزيارة. ويجدر الانتباه إلى توفر بعض مراكز الطوارئ البيطرية المجهزة بمعدات متخصصة للتعامل مع الحالة الحرجة كما يوضح الدكتور أونغ في جميع المناطق الأسترالية.
12: Might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic. And in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
9: كما ينصح بالاتصال بمركز الطوارئ قبل التوجه إليه.
12: Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier, keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
9: وعند الوصول إلى مركز الطوارئ يقوم الفريق الطبي بتقييم الحالة لتحديد مدى خطورتها.
12: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
9: وسيشرح الطبيب البيطري الفحوصات والعلاجات المقترحة إضافة إلى التكاليف المتوقعة. ولكن من يتحمل التكاليف؟ مالك الحيوان الأليف ومقتنيه تقع على عاتقه مسؤولية تغطية جميع النفقات المتعلقة برعايته الصحية بما في ذلك الرسوم البيطرية المستحقة وقت الزيارة وفق الدكتورة باركر.
11: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
9: وفي حال وجود قيود مالية تؤثر في القدرة على تحمل نفقات العلاج، فمن الأفضل مناقشة الأمر بصراحة واحترام مع الفريق البيطري، فالغاية هي الحفاظ على سلامة الحيوان الأليف. وهنا يطرح سؤال، هل يفيد التأمين الصحي للحيوانات الأليفة؟ وفق الدكتور أونغ، التأمين الصحي للحيوانات الأليفة قد يساعد في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج.
12: So with pet insurance, you pay your vet at the time of treatment, and then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer, and you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
9: تشكل الحيوانات الأليفة جزءاً عزيزاً من حياة الكثير من الأسر، فهي تمنح أصحابها الرفقة والسعادة عبر الرعاية المستمرة والتعاون مع الطبيب البيطري المحلي، ويمكن ضمان حياة صحية وآمنة وسعيدة لهذه الكائنات التي أصبحت بالنسبة للكثيرين أفراداً حقيقيين من العائلة. هذا التقرير من إعداد فيلتوكاك وعلاء التميمي.
1: شكرا من القلب لك علاء على هالإضاءة، دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة ونرافق النشامة هن وعم يكتبوا التاريخ بالبنط العريض.
0: خليكم معنا نسمع هذه الحلقة، الحلقة الثانية عبر أثير SBS عربي من بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني. ترقبوا كمان حلقات عن باقي المنتخبات العربية المشاركة في المونديال لهذا العام.
1: ونرافق ميكروفون SBS عربي بكواليس مسرحية من باب لباب.
0: ما تنسوا أنه كل مباريات كأس العالم ستنقل مجانا على SBS وعلى SBS On Demand مع ريبليز مع هايلايتس ميني ماتشز وكل حماس كأس العالم، نتمنى تاخدوه معاكم على SBS وSBS عربي.
1: The countdown has started. دقائق وننتقل إلى غرفة الأخبار. عم تسمعوا Good Morning Australia، خليكم معنا.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: لبنان وإسرائيل على حافة وقف نار مشروط ومتعثر، الجيش اللبناني ينتشر جنوب الليطاني وحزب الله يرفض الاتفاق وعون يتمسك بالفرصة الأخيرة، وترامب يرجح التوصل لاتفاق مع إيران خلال أيام، وناشطات استراليات في اسطول الصمود يطالبن بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، وبيني وونغ تؤكد مواصلة الضغط من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث، والحكومة الفيدرالية ترفض الرسوم الأمريكية الجديدة وألبانيزي يعزوها إلى خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب، والتعديلات الضريبية تجتاز مجلس النواب ومعركة مرتقبة في الشيوخ. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مرحلة شديدة التعقيد، حيث تباينت المواقف من الاتفاق، ففيما اعتبره الرئيس اللبناني جوزيف عون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب كخطوة أولى نحو بسط سلطة الدولة. وفي خطوة بدت داعمة للمسار الجديد، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق، ووصفه الأمين العام للحزب نعيم قاسم بأنه استسلام وهزيمة، مؤكدا أن حزبه لن يوقف إطلاق النار ما دامت العمليات الإسرائيلية مستمرة، ودعا إلى وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية. هذا واشترطت إيران التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان وإلزام إسرائيل بسحب كامل قواتها من جنوب لبنان لإبرام أي اتفاق سلام مع إيران، في إشارة إلى إمكانية تدخلها مباشرة لدعم حزب الله إذا واصلت إسرائيل هجماتها أو صعدت عملياتها العسكرية. في المقابل تؤكد إسرائيل أن المفاوضات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة، مشددة على أن هدفها يتمثل في إبعاد حزب الله عن أي ترتيبات أمنية مستقبلية في جنوب لبنان، كما عبرت عن ذلك المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان.
1: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
0: وفي الأثناء أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده تحتفظ بحق استهداف بيروت إذا تعرضت تجمعات سكنية إسرائيلية لهجمات، مشددا على أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان ستستمر. وميدانيا قتل 8 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية خلال الساعات الماضية على جنوب لبنان وجنوبه الشرقي بحسب وزارة الصحة اللبنانية، كما أعلنت قوة اليونيفيل مقتل أحد عناصرها وإصابة 2 آخرين في هجوم وقع الأربعاء. وفي ظل استمرار المواجهات، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلق المنظمة المتزايد من تكرار استهداف قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.
2: Since March, 7 peacekeepers serving with UNIFIL have now been killed following the escalation of hostilities and several more have been wounded. We reiterate that attacks on peacekeepers must stop. They are grave violations of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. And as we've been saying, these killings may amount to war crimes.
0: وفي موازاة التطورات اللبنانية، تواصلت المؤشرات على تفعيل المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران رغم التهديدات المتبادلة. وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن المحادثات تسير بشكل جيد جدا. وكشف أن إيران أبدت استعدادها للتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي في وقت أكدت فيه طهران أن الاتصالات مع واشنطن لم تنقطع، بيد أن ترامب ربط استمرار المسار الدبلوماسي بعدم تعرض القوات الأمريكية لهجمات إيرانية ملوحا بإمكان العودة إلى الحرب إذا قتل جنود أمريكيون، كما انتقد تصويتا في مجلس النواب الأمريكي أيد سحب القوات الأمريكية من الحرب معتبرا أنه يعقد المفاوضات الجارية مع إيران. في استراليا طالب نشطاء استراليون شاركوا في اسطول الصمود العالمي بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، متهمين السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم بعد اعتراض السفينة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة واحتجاز أفرادها. واستضاف حزب الخضر عددا من أعضاء الأسطول في البرلمان الأسترالي، حيث طالبوا بنشر تسجيلات قالوا أنها توثق سوء المعاملة الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز، كما زعموا أن القوات الإسرائيلية أبلغتهم بأنها تعامل الأسرى الفلسطينيين بصورة أسوأ. وقالت نيف أوكونور وهي أحدى المشاركات في الأسطول من ملبورن أن هناك أسئلة جوهرية ينبغي على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزيرة الخارجية بيني وونغ الإجابة عنها فيما يتعلق بهذه الحادثة.
3: From the moment of interception to being on the prison boats, in the immigration yard and even in the Israeli airport, we were physically beaten, assaulted and sexually violated. They beat us until we screamed and we cried and we begged for help. It is these perpetrators and the political affiliates such as Penny Wong and Anthony Albanese who need to be scrutinized.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: تبدي تفاؤلا كبيرا بإمكان الوصول إلى تحقيق مستقل، وردا على سؤال خلال جلسة الاستماع المتوترة عما إذا كانت تصدق هذه الادعاءات، قالت بيني وونغ.
4: So you believe these women?
5: Hang on, please don't interrupt, Senator. This is, I have an answer. I also want to say publicly, now you've chosen to disclose that information publicly. I assume they are, that is something you have consent for.
4: This is public information,
5: Senator,
4: which you obviously haven't seen.
5: Senator, yes, it's one thing for it to be reported. It is another thing to use it in a Senate estimates in this way. So I'm assuming you have consent for that. Now, if I can respond to those allegations are terrible. They are horrific. But the treatment is unacceptable. And I express my empathy to those women to whom.
3: في المقابل تنفي مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الادعاءات كما رفضها جيش الدفاع الإسرائيلي، فيما تواصل أستراليا المطالبة بتحقيق مستعجل وشفاف في القضية. أقر مجلس النواب التعديلات الضريبية التي طرحتها الحكومة الفيدرالية، لكن الائتلاف المعارض لا يستبعد التعاون مع حزب الخضر لمنع تمريرها. وقال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر أنه سيتعاون مع أي جهة لوقف ما وصفه بالضرائب الجائرة، في حين اعتبر رئيس الوزراء أنطوني البانيزي أن معارضة الائتلاف لحزمة التعديلات بأكملها تظهر مدى انفصاله عن الواقع.
6: And today, of course, they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder. No wonder they brought Tony Abbott back to run the Liberal Party, Mr. Speaker. A bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
3: رفضت الحكومة الفيدرالية مقترحاً أميركياً لفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 12.5% على واردات من 60 دولة واقتصاداً، بحجة عدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة العبودية الحديثة والعمل القسري في سلاسل التوريد. ووصف رئيس الوزراء أنطوني البانيزي القرار بأنه ناتج عن خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب.
7: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken with what was a decades-long understanding that tariffs are not positive for the country that is imposing them, that they increase the costs of goods and services in the country that is applying them to its consumers, and that free trade is in the interests of the global economy. It's in the interests of Australia. It's also in the interests of the United States.
3: وفي موقف متفق مع الحكومة الفيدرالية، انضم زعيم المعارضة أنجوس تايلر إلى الأصوات الرافضة للرسوم الجمركية ووصفها بالسيئة.
8: They're wrong. That there shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it. We fought with them in every war, every major war.
3: في أخبار الرياضة، وفي ليلة كروية حملت عنوان الكبرياء العراقي، نجح أسود الرافدين في فرض تعادل تاريخي ومستحق بهدف لمثله وبنتيجة 1-1 على نظيره الإسباني في المواجهة الودية المثيرة التي جمعتهما مساء الخميس على أرضية ملعب أريازورو بمدينة لاكورونيا. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد أمطار خفيفة 15 درجة، بريسبن مشمس 19، ملبورن مشمس جزئيا 14، سيدني مشمس جزئيا 19، بيرث مشمس

21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
3: كأس العالم في دقيقة. هل تعرفون من هم أعظم لاعبي كرة القدم عبر تاريخ كأس العالم؟ من بين أعظم اللاعبين الذين نقشوا أسماءهم في تاريخ كأس العالم منذ 1930 يأتي البرازيلي بيلي والأرجنتيني دييغو مارادونا وأيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي. هؤلاء اللاعبون لم يتركوا أثرا فقط بأهدافهم بل أيضا بإبداعهم وروحهم الرياضية التي ألهمت الجماهير في كل أنحاء العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
4: SBS موطن كأس العالم. شكرا لزميلي سناء وهيب على هالإضاءة، شكرا لكل الزملاء والزميلات يلي عم ينقلولنا أجواء كأس العالم قبل اللحظة الحاسمة وانطلاق السفارة الأولى من أرض الملعب. واليوم الإضاءة مع النشامة يلي عم يكتبوا التاريخ. صباح الخير والبركة لألكن وين ما كنتوا. 7:16 باستوديوهاتنا، انطلقنا بتمام ساعة 6. شكرا للزميل محمد الغزي من غرفة الأخبار، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن،
5: ومن سيدني بترا طوق الهندي. سعد صباحك بترا، وصباح كل الأحبة اللي معنا على السمع. 5 حزيران يونيو، وإحنا معكم حتى 9 بتوقيت الساحل الشرقي.
4: تطورات عديدة بالشرق الأوسط، التصعيد سيد الموقف، الأمين العام لحزب الله يقلب طاولة المفاوضات وعلى ما يبدو ينسف فرصة لبنان الأخيرة.
5: صحيح، هذه أو هذا الوصف كان جاء على لسان الرئيس اللبناني. زعيم أو الأمين العام لحزب الله اعتبر أن سياسات الحكومة لا تعكس توافقا وطنيا، إذن بات مصير هذا الاتفاق معلقا. تمن قتلى في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية، مقتل جندي إسرائيلي أيضا في جنوب لبنان. للإشارة، الاتفاقية تسمح لإسرائيل بمواصلة احتلال جنوب لبنان، لكنها تشترط انسحاب حزب الله الذي لم يكن طرفا في المفاوضات.
4: اليوم نعيم قاسم يقول لتجزئة بين الجنوب وباقي لبنان، وسنقرأ المشهد اللبناني بإذن الله يوم الاثنين. نعود إلى أرض الملعب بعيدا عن تقاذف التهم والحرب. طابة عم تجمع الناس، عم بتوحد القلوب، والنشامة يصنع التاريخ.
6: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
5: بكتير من الأحيان الخبر ما بيكون مجرد خبر، وإنما تتويج لسنين طويلة من الانتظار. تأهل الأردن لكأس العالم لأول مرة بتاريخه، جملة بسيطة بس وراها عمر كامل من الانتظار، وراها تصفيات طويلة وخيبات أمل ومحاولات، وجيل كامل تربى على فكرة يمكن يوما ما نوصل.
7: فيما تعقدت المهمة أمام المنتخب الأردني في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.
5: أنا شخصياً كبرت مع هاي الفكرة، كل 4 سنين كنا نحضر كأس العالم ونحكي معقول الأردن يكون هون بيوم من الأيام، واليوم هذا الحلم صار حقيقة. المنتخب الأردني أو منتخب النشامة بعمره ما كان غريب عن المنافسة، من بداية الألفينات كان دائما موجود وحاضر بالمشهد الآسيوي، وصل لربع نهائي كأس آسيا أكثر من مرة، وأقرب نقطة للمونديال كانت سنة 2013 لما لعبوا النشامة بالملحق العالمي ضد أوروغواي. وقتها الحلم كان كتير قريب وبنفس الوقت بعيد. الخسارة 5-0 بعمان كانت كتير قاسية، بس كتير ناس بتحكي إنه هالمباراة كانت بداية الطريق الحقيقي مش نهايته.
8: كنا نتمنى وضيوفنا الكرام أن تكون النتيجة أفضل من الخسارة القاسية بخمسة أهداف مقابل لا شيء. أتمنى أن يكون الأداء والنتيجة أفضل.
5: وبعدين إجا كأس آسيا 2023، الأردن وصل لأول نهائي آسيوي بتاريخه بعد فوز تاريخي 2-0 على كوريا الجنوبية. فجأة صار العالم يشوف المنتخب الأردني بطريقة مختلفة، وصار الأردني قادر إنه يصدق هذا الحلم. مع المعلق الرياضي طارق غصاب خليل، واللي عاش مع المنتخب لحظات صعود وانكسار مباراة ورا مباراة. أهلا وسهلا فيك طارق على SBS عربي.
9: أهلا وسهلا فيك وشكرا على هاي الاستضافة.
5: كيف برأيك طارق تغير لعب النشامة والمنتخب الأردني خلال السنوات الأخيرة مقارنة يعني بالأجيال السابقة اللي كنا أكيد واكبناهم يعني وإحنا أطفال؟
9: دائما ما بيحكوها إنه يعني إن سبب النهضة الكروية الأول والحقيقي هو الإيمان. اليوم إحنا الجيل الكروي الحديث اللي بتميز فيه لاعبي منتخبنا الأردني هو إيمانهم بقدراتهم وقناعتهم إنهم لاعبين قادرين يصنعوا الفارق. هذا الإيمان وهذا الإيمان المطلق لكل لاعب حد ذاته وصنع لمنتخبنا الوطني شخصية خاصة فيه أثبتت من خلالها قدرتها على النجاح. اليوم ثقافة اللاعب الأردني في الجيل الحالي الموجود في المنتخب الوطني تغيرت. هذا الجيل عم بشوف حاله جيل قادر يضاهي وينافس أفضل لاعبين العالم، وعم بثبت هذا الحكي من خلال هاي الإنجازات. اليوم هاي العقلية هي العقلية الطاغية على منتخبنا. اليوم منتخبنا صار هو المنتخب اللي بالحساب لحساب لما يلعب معه، أثبت إنه هو قادر على تحقيق الإنجازات، وأثبت إنه الإنجازات مش وليد اللحظة. إحنا اليوم نحكي من العام 2023 للعام 2026 في ثلاث سنين من العمل المتواصل لمنتخبنا مليئة بالإنجازات. وصيف آسيا 2023، وصيف كأس العرب 2025، والإنجاز الأهم التأهل لكأس العالم 2026. الإمكانيات الفردية الموجودة عند لاعبين هذا الجيل زي ما بنشوف اليوم في نجوم من لاعبين منتخبنا عم بنشطوا بدوريات مختلفة، ومنهم عم بنشط بأوروبا بتألق مثل موسى التعمري اللي صار اليوم نموذج. الأطفال في بلدنا في الأردن بطلوا يحتاجوا يبحثوا عن شخصيات كاثولية أو شخصيات عالمية عشان يقتدوا فيها ومظهر. لا، اليوم كل أحدهم بنبدأ يصيروا مثل يزن نعيمات وموسى التعمري، وهذا بحد ذاته دليل على الأثر اللي تركوا هذا الجيل في عالم كرة القدم.
5: أنا نشأت بالأردن ولعبنا كرة قدم بالحارة، كرة القدم حاضرة يعني بشكل يومي بحياتنا بإيقاع حياتنا اليومية. يعني أنا من الناس اللي بطفولتي ويمكن أنت كمان ما كان عنا نجوم أردني الأردنيين بيلعبوا بدوريات برا، فشو حلو اللي حكيته عن انه هلا بالفعل صار عندنا ايدل كروي واكثر من واحد يعني كمان عم بتألق. الحقيقه طارق، لاي درجه لعب برايك الاستقرار الفني ودور المدرب دور حاسم كمان بهذا التاهل؟
9: بلا شك الاستقرار الفني حضر الدرجه الاولى في مرحله اختيار المدرب. خلينا نحكي احنا بالعام 2023 وانجاز كاس اسيا كان بقود منتخبنا الوطني المدرب المغربي حسين عموتة، واللي حقق الانجاز اللي بنينا عليه واللي كان مبني بتحقيق وصيف كأس آسيا 2023. قرار الكابتن حسين عموتة بترك منتخبنا بعد كأس آسيا والتأهل للدور الثاني بالتصفيات كان وضع الاتحاد الأردني أمام تحدي كبير. كيف ممكن نختار مدرب بفهم على اللاعبين وبقدر يكمل على هذا الشغل ويراكم عليه بدون ما يصير في عندي جاب أو فجوة، نحكي خلينا نحكي بين تركة المدرب حسين عموتة و لحضور المدرب الجديد. عشان هيك اتحاد الأردن كان ذكي باختيار نفس المدرسة الكروية. ذهبنا للمدرسة المغربية واخترنا المدرب جمال السلامي. بلا شك كان المدرب حسين عموتة دور خلينا نحكي تو ريكومند أو يوصي بوجود هذا المدرب. جمال السلامي بنى واستثمر الأساس اللي بناه حسين عموتة، دمج بعض اللاعبين الجدد مع اللاعبين اللي كانوا موجودين في خلال الكابتن حسين عموتة. والإشي الأهم إنه الكابتن جمال السلامي طوال فترة عمله كان مركز على منح الفرص للاعبين طوال الوقت. إحنا منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم إذا نشوف تشكيلته على مدار المباريات لم يلعب بظروف طبيعية، في كل مباراة كان في عنده غيابات إما الإصابة أو لا الإيقاف، وما حين كان الكابتن جمال السلامي قادر على منح الفرصة لعديد اللاعبين. في عهد جمال السلامي صرنا نشوف لاعبين مثل عامر جموس، مثل مهند أبو طه، مثل محمد أبو النادي، مثل عود الفخوري، هذول الشباب كلهم مدرب جمال السلامي استخدم القاعدة الأساسية اللي بناها حسين عموتة وبلش يحاول يغذيها بأفكاره الخاصة. فعشان هيك كان في عنا تكامل في العمل، لذلك كان خيار مدرب من نفس المدرسة التدريبية كان خيار ذكي، والثقة فيه ودعمه بالرغم من بعض المطبات كانت عامل حاسم ومهم في وضع الاستقرار لمنتخبنا الوطني.
5: طارق غصاب خليل، شكرا جزيلا على هذا التحليل الحلو.
9: وأنا بشكرك كثير على هذه الاستضافة، بتشرف وإن شاء الله بنحكي بواحدة فوز منتخبنا في مباريات كأس العالم إن شاء الله.
5: طبعا هاي الفرحة الكبيرة كانت معدية وما ظلت بعمان أو بأربد أو بالزرقة، وصلت على سيدني وعلى ملبن وعلى كامبرا وعلى كل مكان فيه أردنيين بكل أصقاع الأرض زي ما بيحكوا. بهيك لحظات المسافة بين البلدان بتختفي، لأن المنتخب بالنسبة لكتير ناس مش مجرد فريق، هو رابط بينك وبين البيت. بسعدني كمان أني أتحدث مع عضو الجمعية الأسترالية الأردنية بسيدني. أهلا وسهلا فيك مهندس محمد القاضي.
10: يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله وشكرا لاستضافتكم إلنا ومواصلة دائما الاطمئنان على أبناء الجالية الأردنية والتواصل معها.
5: شو بعني لك هيك على الصعيد الشخصي تأهل النشامة على كأس العالم، وهل لمست حماس مختلف هاي المرة بالجالية؟
10: هو حلم إنه تصل الأردن، والأردن أكثر من مرة يعني كانت تصل لقبل التأهل ولكن لا يحالفها الحظ. المرة هذه الأردن وصل بجدارة وليس تكمالة عدد، وهذا شيء نفتخر فيه. نفتخر بوجود مجموعة من النجوم يعني الأردنيين العالميين صاروا، نفتخر بالدعم الذي قدمه سمو الأمير علي فريق الأردني والمنتخب الأردني، والتواصل نفتخر بسمو ولي العهد الأمير حسين الذي دائما يتابع أمور المنتخب الأردني شخصيا ويكون دائما في الحضور والمساندة في الصف الأول. طبعا الجالية الأردنية أعضاء الجمعية الأسترالية الأردنية فرحة كبيرة جدا، وهذه أول مرة نفرح فيها تقريبا من 3 سنوات بعد الأحداث المؤسفة التي تحدث لأهلنا في غزة وأهلنا في لبنان وأهلنا في الشرق الأوسط بأكمله. يمكن هذا أحد اللحظات التي صنفناها وفرحنا فيها فرح مؤقتا، وحتى يعني هذا الفرح انعكس على أهلنا الموجودين في غزة، كان في فرح بتأهل الفريق الأردني، وإن شاء الله نتوقع أن أستراليا والأردن يخرج على الدور الثاني، وذيك اللحظة يخلق الله ما لا تعلمون ولكل حادث حديث.
5: سعدت كثير بحديثي معك على SBS عربي.
10: أهلا وسهلا فيكم، ودائما نحن نتشرف بقناة SBS.
5: حكيت كمان مع فلاح بني صخر، هو أحد مؤسسي جمعية النشامة بسيدني. فلاح لك 20 سنة بأستراليا، لما وصلك خبر تأهل النشامة على كأس العالم كيف كان شعورك؟
11: هو لحظة تاريخية يعني صراحة صعب نوصفها بالكلمات، لأنه هذا الإنجاز ما كان مجرد فوز يعني بمباراة أو تأهل عادي، صراحة هذا كان حلم يعني عاش مع الأردنيين سنين طويلة، واليوم الحمد لله يعني صار حقيقة. يعني إحنا كأردنيين كنا دائما نؤمن أنه عندنا مواهب وقدرات، لكن كنا ننتظر اللحظة اللي يظهر فيها اسم الأردن على أكبر منصة يعني كروية بالعالم، واليوم الحمد لله شفنا هذا الحلم تحقق. الفرحة ما كانت فقط يعني بالأردن، يعني إحنا اللي موجودين بأستراليا والخليج وأوروبا يعني كلهم يعني عاشوا نفس الشعور.
5: شو عندك هيك ذكريات من الطفولة عن منتخبنا؟ يعني مرأنا بكتير خيبات أمل ونفس الوقت بكتير مراحل كانت هيك ينتعش الأمل. تتذكر مباراة الأردن وأستراليا
11: 2016؟ حتى يعني بهديك الفترة يعني التقينا مع المنتخب الأردني هنا، صراحة يعني دعم الشباب الأردني للمنتخب يعني ما تغير، يعني صحيح يعني كانت مرات ما يجي زي ما أنت بدك، بس إحنا دايم يعني مع منتخبنا يعني مثل الشعب الأردني كامل، دايم إحنا معه، دايم يعني إن شاء الله إنه يعني يحقق الأفضل كأس العالم ونشوفه بأعلى المراتب إن شاء الله تعالى.
5: فلاح، دائما بالجالية العربية بيسألونا ليش المنتخب الأردني اسمه منتخب النشامة، جمعيتكم اسمها جمعية النشامة، احكي لهم هيك بلهجتك الأردنية الحلوة شو يعني نشمي؟
11: النشمي هو الأساس، هو الفخر، هو العز، كله انتماء، كله حب لهذا الوطن. العشائر الأردنية هاي الأشياء، كلمة نشمي تعني لنا الكثير، يعني في يعني بفعله بقوله كل التعامل اللي يتعاملوا مع الناس.
5: شو محضرين لفترة كأس العالم؟ مع مين راح تحضر المباريات؟ شو عندكم أنشطة وأكتيفيتيز مع جمعية النشامة؟
11: نستأجر أماكن نجمع الأردنيين فيها، نحضر المباريات، ندعم منتخبنا، كون إيد واحدة، مجموعة من الشباب تسافر تحضر كأس العالم. وشكرا جزيلا لك فارس على هاي الاستضافة. مجرد وجود الأردن كأس العالم وأنه مع نجوم كبار ويرفع علم بلدنا فوق، يعني هذا إشي يعني مفخرة لكل أردني.
5: كرة القدم أحيانا تحفر عنا بالذاكرة أشياء ومواقف ما بننتبه لها لما تصير، زي صوت الأب وهو معصب على حكم المباراة، ريحة القهوة بنص المباراة، القلق قبل ضربة الجزاء، كل هاي التفاصيل الصغيرة رجعت مرة واحدة مع خبر التأهل. سألت فالح عورتاني عن شيء أبعد من فكرة الكرة نفسها، هل يا ترى تأهل النشامة غير نظرة الأردنيين للمنتخب؟
12: المنتخب بشكل عام بالآونة الأخيرة منتقل نقلة نوعية، تأهله لكأس العالم أكيد فرحت بس مش كتير تفاجأت. المنتخب الأردني قاعد بسطر انتصارات وإبداعات ومهارات ولاعبين للعالم كلياته، فهذا الإشي أصبح واضح. وبعد أن المواجهات راح تكون مع منتخبات عريقة بنفس المجموعة مثل الأرجنتين والنمسا والجزائر القوية جدا، وأكيد نساند كل المنتخبات. نتمنى أنهم يكونوا زي ما حكى رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم سمو الأمير علي إنه يكونوا قد المسؤولية.
5: صار في نجوم عم بلعبوا بدوريات برا وعم بتألقوا كتير، تعمري ويزن عمات وغيرهم، أكيد شو بتحكي لهم، شو بتتمنى لهم بكأس العالم؟
12: بتمنى لهم إنهم يكونوا زي ما بتمنوا، لأنهم شباب بيستحقوا إنهم يأخذوا فرصتهم العالمية وليس فقط العربية، علما بإنه الأسماء اللي ذكرتها موجودة على الشاشة العالمية. ألف سلامة على كابتن يزن النعيمات، وعندنا كمان يزن العرب. يعني يزن العرب إحنا عارفين إنه هو رح يكون قلعة للدفاع عن مرمانا وأبو ليلى قدها، وإن شاء الله إنه الله يوفقهم وييسر أمورهم.
5: فالح عورتاني من كامبرا، شكرا جزيلا.
12: حبيبي يا فارس، شكرا لك.
5: إذن الأردن أخيرا بالمونديال، بس الحقيقة أن الرحلة ما بلشت يوم التأهل، بلشت من سنين طويلة، من كل مرة قلنا فيها يمكن، من كل مرة خسرنا ورجعنا نحاول من أول وجديد، من ملحق أوروغواي لنهائي آسيا لليلة اللي صار فيها الحلم حقيقة. حسب القرعة الرسمية لكأس العالم، الأردن وقع في مجموعة تضم الأرجنتين، الجزائر، النمسا. أول مباراة للنشامة رح تكون أمام النمسا ب 17 حزيران يونيو 2026، فالكم الفوز يا نشامة، ورح نعيش معاكم فرحة المونديال لحظة بلحظة. كنت معكم أنا فارس حسن، SBS عربي.
4: شو حلو فارس، يعني شو كان شعورك انت عم تشتغل هالبودكاست؟
5: انبسطت كتير، وشكرا للضيوف الأعزاء، كتير سعدت بصحبتكم، وجود لك إن شاء الله كل التوفيق.
4: القلب عم بينبض ويشجع النشامة، ورح نشجع كل المنتخبات العربية تباعا من على هذه المنصة. ننتقل إلى زميل محمد الغزي وموجز إخباري محدث.
13: مرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستنتصر على إيران عسكريا أو عبر اتفاق، ويشير إلى أن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، ولفت أيضا إلى أنه لا يريد مقابلة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكنه أشار إلى أنه يمكن الاجتماع معه إذا كان الهدف إبرام صفقة. وفي شأن لبنان، قال ترامب أنه تحدث مع حزب الله وأنه يعتقد إحراز تقدم في القادم من الأيام. مقتل 8 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وجنوبه الشرقي بحسب ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية. ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في جلسة تقديرات حادة أمام مجلس الشيوخ تقول إنها تصدق ادعاءات الاعتداءات الجنسية التي تحدثت عنها ناشطات أستراليات عدنا مؤخرا من أسطول الصمود، وتؤكد أيضا أنها ستواصل الضغط من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث. وقبيل اجتماع مجلس إدارة مصرف الاحتياط المقرر في منتصف يونيو، محافظة المصرف ميشيل بولوك تحذر من أن الحرب في الشرق الأوسط خلقت بيئة غير مستقرة وقد تسهم في رفع معدلات التضخم أكثر مما كان متوقعا. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
14: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
15: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
6: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
15: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand. The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand. أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
6: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
13: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحاً وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
4: وقفة تانية مع أحوال الطقس لليوم. اليوم 5 حزيران يونيو. نبدأ جولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 20. العاصمة الثقافية ميلبن عم تشهد كمان طقس ممطر و15 درجة، 21 درجة في بريسبن، وطقس غائم جزئيا، غائم جزئيا أيضا غربا في بيرث و21 درجة، 17 درجة بالعاصمة كامبرا وطقس صافي لليوم، درجات الحرارة أدناها 3. كذلك الأمر بأديلايد وأمطار متفرقة مع 17 درجة كحد أقصى، هوبرت 14 درجة وطقس غائم جزئيا. وبنختم الجولة مع داروين وشمساتا و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: وقفتنا الرياضية بهاي الساعة برضو من أجواء كأس العالم، حيث تتجه الأنظار إلى منتخب أستراليا لكرة القدم السكروز لعب واصلوا استعداداتهم لخوض نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك. المدرب توني بوبوفيتش يعول على مزيج من الخبرة والشباب، فيما يواصل المدافع الشاب لوكاس هارينغتون خطف الأضواء بعد استدعائه لتشكيلة المونديال وهو بعمر 18 عاما فقط. المدافع المخضرم جيسون جيريا أيضا يعود إلى تشكيلة كأس العالم بعد انتظار طويل. من أجواء المونديال أيضا أسطورتا الكرة الأسترالية مارك شوارتزر وجون لويسي، يعني على ما يبدو ردا على التقليل من حظوظ أستراليا والمجموعة اللي فيها أمريكا تركيا وباراغواي، وأكدوا أن المنتخب الأسترالي يتألق عندما يكون خارج دائرة الترشيحات. أشادوا طبعا بالمواهب الشابة وبالقائد قائد الفريق مات رايان.
1: فارس، على خشبة المسرح منجرب نرفع الستارة عن تناقضات منعيشها بالمجتمع، والكوميديا السوداء أحيانا بتتحول لمراية لمجتمعنا مع كل كواليسه، سيما الأشياء يلي صعب أنها تطلع للشمس أو العلن.
0: بالفعل بترا، ومن هنا مشكورة كنت جلتي في كواليس مسرحية من باب لباب في عرض وحيد يقام على خشبة مسرح براين براون ب 12 حزيران يونيو الجاري.
1: رافقوا مايكروفون اس بي اس عربي بكواليس هالعمل، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
3: لمعرفة المزيد، مصرح به من الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement. من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31.
5: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
6: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
7: مامزي بنو، هذا اسمه نصب واحتيال.
8: مسيار، ما نسمح لك، نحن هون مدرسة محترمة. مسيو
7: محترمة، لكن شو اللي عم بصير؟ هذا مو اسمه نصب واحتيال، نصب ونص.
8: ما عم نقلب على نصنا. حلم ولادكم.
7: عم تقلبي على نصك؟ ايه والله، اذا بتقلبي على كم يوم انت معسيه على نصك. نحن عم ندفع 15,000 دولار كمان مشان ابني يتعلم. وين عم تروح العلامات؟
1: بعمل بيمسج الكوميديا السوداء بالنقد الاجتماعي، بيستعد المخرج اللبناني الأسترالي عباس مراد لإطلاق مسرحيته الجديدة من باب لباب على خشبة براين براون ثياتر، وذلك بعرض واحد مساء 12 حزيران يونيو بتمام الساعة 7. أنا بترا طوق الهندي، وبالصوت رح ندخل لكواليس هالعمل بورشة إعدادية قبل العرض المرتقب. أستاذ عباس مراد، لوين أخذنا بهالعمل المسرحي اللي هو مش الأول لإلك ويلي دايماً له رسالة خاصة بقلب الاختراب اللبناني؟
9: أنا ماخذ حالي وماخذ الكل اللي معي على المجتمع المجتمع والحياة الاجتماعية والحياة العائلية واللي بيصادفها بهذا المجتمع كيف ممكن تكون.
1: مع فرقة الوعد للفنون المسرحية مندخل هالمرة لمدرسة الجيل الصاعد ومنرافق جيل بكل تحدياته بصرخة اجتماعية ساخرة بتلامس يوميات الناس وتناقضاتهم عبر نص للكاتب محمد السعودي وإخراج عباس مراد فيما يتولى الإنتاج بلال أبو عايد بالتعاون مع Gravity Production Zone. شو يلي أراد يقوله المخرج عباس مراد بهالعمل المسرحي من باب لباب؟
9: نحن ضوينا على عدة نقاط من خلال هذا العمل. هذا العمل تقريبا هو عنوانه من باب لباب. وطبعا الحياة كلها بواب، مش بس بالدراسة وبالشغل، لكن بمجمل مراحل الحياة كلها بواب. بتحكي عن قصة شاب غربي ببيئة فقيرة وبيدفعوا عليه مصاري كثير لحتى له يفوت على مدرسة، وإحنا ضوينا طبعا على الأقساط العالية اللي بيكون بالمدارس، وضوينا على التربية بالبيوت، وضوينا حتى على طريقة التعليم والتعامل المدارس مع الأهالي إلى أن يخلص هذا الطالب اللي خلص شغله وخلص دراسته بالجامعة إلى باب واحد من هالأبواب كليتها الموجودة بالحياة، وهذا الباب نخليه مفاجأة للجمهور.
1: هذا الباب الداخلي أستاذ عباس اللي دايما بتفتحه بالمسرح. اليوم هذا مش العمل الأول، أكثر من 30 عمل برصيدك. إذا بديك تاخذني على الباب الأهم بهذا العمل، الباب الداخلي يلي بده انتباه عميق تنتبه له، شو هو؟
9: إنه نحن عايشين بدوامة دوامة كلها أبواب، والأبواب هي بتوصل لأمكنة كثير بعيدة وممكن تسبب كوارث بالآخر. فمثل ما قلت إنه هذه الأبواب كلها هي أبواب الحياة بالنهاية، والإنسان بده يفوت بهيك باب. ومن الأبواب عندنا نحن في أبواب طبعا إيجابية وأبواب سلبية، ومع الأسف الأبواب السلبية كثيرة
1: أكثر.
9: نعم، فكل واحد هو بده يختار الباب اللي هو بده إياه وهو بيدفع ثمنه بالنهاية.
1: عم شوف هيك مجموعة من الشباب الهواة، ولكن في مواهب صادقة من مختلف الفئات العمرية. خبرني كيف نبشت عليهم أو هن كيف نبشوا عليك، وكيف جمعكم المسرح أستاذ عباس؟
9: يعني نحن من بعد الكورونا رجعنا قلعنا بجديد بالمسرح. نعم، فينا نقول
1: بفرقة الوعد.
9: نعم، وفينا نقول أنه كأننا ابتدينا من جديد بالمجموعة الجديدة، بالشغل الجديد، بالمكان الجديد، العرض وإلى آخره. تلقينا مجموعة لبي المطالب اللي احنا بدنا إياها. طبعاً كان في تعب فعلاً حتى نلاقي، خاصة هم فيش لا معاهد ولا جامعات تخرج ممثلين، وخاصة بالجالية العربية بالنهاية. يمكن بالإنجليزي يكون في جامعات وتخرج ممثلين على مستوى مهم، لكن عندنا هون كلتي مواهب خام، وانا عم احاول طلعها من الاشخاص اللي بيشتغلوا معي.
1: استاذ بلال، منتج هذا العمل مسرحي، ليش امنت بهالعمل؟ واليوم دعمك للمسرح الاختراري شو أهميته بالنسبة لك؟
10: بصراحة بلشت التجربة من تقريبا 5 سنين. بلشت حبيت التمثيل عن طريق أستاذ عباس، تواصل معي وكانت تجربة أولى كتير ناجحة انبسطنا فيها. فكانت أول تجربة اللي هي تمثيل، من أول مسرحية للتاني للتالتي. بصراحة بقلك كنا نعاني إنه مين بيقدر يتبنى العمل ومين يقدر يؤمن بهالشيء، لأنه منه عمل تجاري، يعني هذا منه شيء أنا بنعمله لنعمل منه مصاري، منه تجارة، عمل فني هدفه أن شغلي شيء معنوي، شيء قيمة لألنا وللمجتمع أكثر من أنه نركض أنه نعمل بزنس. فكان الموجودين معنا عم يجوا عم بيفكروا بزنس أكثر، بدهم يعملوا مصاري. فمن هون جت الفكرة، وصلنا لوقت أنه أوكي خلينا نعمل إنتاج نحنا. حكيت مع أستاذ عباس قلت له أنا ممكن أكون البديل، بتصير نحنا يعني مع بعضنا عم نشتغل. قال لي يا ريت. وهيك بلشت الفكرة، لأنه أمننا بالمسرح بصراحة، بالشي اللي بصراحة قبل ما فوت على الدومين ما كنت عارف أنه في مسرح. وبعدين اكتشفت أنه كان في جيل قبل موجود، صار في جاب كبيرة أكثر من 10 سنين 15 سنة، ونحن عن جديد بلشنا يمكن. فتجربة جديدة للعالم نرجع نعودها. وبصراحة بعد يعني صارنا 4 سنين عم نشتغل، لا فرقت الحمد لله، العالم صارت آمن فينا أكثر. بدها شوية تعب، بس الهدف أهم شيء صدقا. ما في شيء عم ندور لا نحن ولا الممثلين على مردود مادي، عم ندور على مردود ثقافي فعلا للمجتمع.
11: مردود ثقافي. ويلي لفتنا قديش في تعددية بهالمسرح، مواهب من مختلف الأطياف وحاضن للتنوع بالجالية الاغترابية. قديش عانالك هيدا الموضوع بالتحديد؟
10: أكيد هو كان أول شيء صعب بالتجربة أن نلاقي ممثلين أول شيء، لأنه مثل ما بتعرفي عم بتكون المسرحية فيها كذا جيل، فجيل من عمري وأكبر يعني 40 بلس خلينا نقول، كنا شوي نلاقي، بس الجيل الصغير صعب نلاقي شخص عربي
11: يحكي
10: العربي، معظمهم إنجليش. طب منشوف حدا حابب كتير مبسوط بده يمثل، طب أوكي تعال تقرأ عربي، لا طب ما كمان هيدي مشكلة. تعبنا بعدين اكتشفنا أنه بصراحة الجيل الجديد اللي اجا يعني كثير بيحكوا على الاميجرنتس اوقات كيف بيقوموا، ويعني بيحكوا بهالقصص، وانه صدقا يعني وجود الاميجرنتس كثير موجود بمجتمعنا بشكل عام، مجتمع الاسترالي، وهذا اللي كسبناه. يعني نحن اذا بتلاقي مني وجر 15 years لهلا نحن اللي موجودين بالمسرح، يعني عم بخرج، وكنت عم مثل معهم قبل، ويمكن المره الجايه في الشاب اللي اسمه عيسى اللي هو هلا البطل، انتوني الصبي اللي معه، كلهم مثلهم 10 12 سنه بالبلد. فقدرنا استفدنا من هذا الجيل الصغير اللي مثل له زمان هون، بيتقن الانجليش ومتعلم ومثقف، وبنفس الوقت عنده باك جراوند عربيه،
11: وكانه هو الجسر بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر. صح. سقراط والعطر، وهالاسمين في وراهن عيسى البابا، أنتوني العالم، مواهب شبابية من لبنان ومن سوريا. خبرني سقراط عن دورك.
12: هو الشخصية الأساسية بالمسرحية هيدي، يعني بدور كل المسرحية حول حياة سقراط، إن كان من ناحية البيئة اللي بيعيش فيها يعني البيت، كمان المسرحية بتسلط الضوء على يعني كل مراحل حياته، بتبدأ من الطفولة لحتى يصير شيخ، الطفولة، المدرسة، الجامعة، الانتقال للحياة ومواجهة الصعوبات.
11: معذب أهله كان سقراط،
12: معذب أهله كله من وراء رفيقه العطر.
11: العطر شو الشخصية اللي حملتها؟
10: شخصيتي هالمرة هلأ بس بدي ألفت نظر على شغلة صغيرة، إنه أنا شخصياً هيدا أول دور، أول مرة بالمجال، بس عيسى عنده خبرة أكتر، عيسى هيدي ثالث أو رابع عمل بيعمله. فتت بدور كتير مختلف عن يعني أنا بالمسرحية، دور الإنسان العاطل يلي عطول بجر سقراط
11: تفاحة المهرية.
10: تفاحة المهرية.
11: شو الأفاق يلي فتحها هالدور بالنسبة لعيسى؟
12: هلا انا كتير حبيت الدور لانه حسيته انه كتير بخص الشباب هذه الايام، خاصه انا مثلا، انا شخصيا از هاي سكول تيتشر كنت شوف كيف يعني الطالب بيكون لوحده، ولما يكون مع اصحابه كيف بيكون مختلف كليا. يعني المشاكل اللي عم it's getting this child into trouble because of the peer influence, so it's really bad.
11: انتني اول دور بس ما رح يكون اخر دور.
10: ان شاء الله. لا ما بعرف اذا
11: دقت علقت
10: خلص. ما بعرف اذا استاذ عباس صرح عن هذا الشيء، ولكن في عمل عم يشتغل عليه حاليا. ان شاء الله قرينا النص، ومبدئيا رح نكون موجودين فيه.
11: نجاح حيدر، بنت الجنوب اللبناني، بتجسد دور الام اللبنانيه يلي عم بتعيش ازمتها الخاصه.
13: اسمي نجاح حيدر، وهيدا تالت مسرحية بعملها بكون دوره له، وسقراط أو عيسى، عيسى وبابا بيكون ابني، فيعني
11: معذبك ها؟
13: ايه معذبني كتير، صرت أخدي مش جالي. فدوري كأم لبنانية بدير بالها على ابنها، وبتعرفي الأهل كتير بدهم يشوفوا أولادهم ناجحين ومعهم شهايد وشغلات من هالنوع كليات، عرفتي كيف؟ فهذا دوري أنا هلا أول شيء دورها، بعدين أخذي أدوار تانية ما بعرف إذا بدي أحكيهم ولا بدي خليهم فيهم لأنه عندي أدوار تانية، بس هذا دوري الأولاني كأم بدها تنتبه وجوزها بدون بتخاف منه. عمل رح يجمع على خشبة المسرح مواهب عربية من مختلف الخلفيات الإثنية ومختلف الفئات العمرية.
14: حسان قصقص من سوريا من مدينة حمص، دوري بمسرحية من باب لباب للمخرج عباس مراد، أخذ دورين قصار يعني ما بتعدوا الدقائق. فالدور الأول هو دكتور ضمن عائلة مستهترة ضائعة. الدور الثاني هو مدير شركة اللي بده يتوظف فيها سقراط اللي بيقدم أوراقه فيها. المسرح هو أبو الفنون، هو الطريقة الوحيدة اللي بيوصل المعلومة للمتلقي بشكل واضح، ونحن بنشوف كتير ندوات وبرامج وكذا، بس طلع المسرح هو أقوى شيء لأنه هو الطريقة الوحيدة للوصول.
15: اسمي كارينا مارتن من العراق، عم بعمل شخصية ندى اللي هي شخصية مجنونة وفرفوشة ودلوعة هواية.
16: أنا سلوى من سوريا، دوري أنا رفيقة البطل بالمدرسة ورفيقته كمان بالجامعة، يعني الجانب العاطفي السيء.
17: أنا اسمي مايا من لبنان وصالي بأستراليا شي 18 سنة. الدور اللي أخذته هو البنت يلي بتكون عم تروح عم تدور على الشغل لتأمن حالها ومستقبلها قبل ما تتجوز، وبيصير في احداث ما حابين احكيها كلها.
7: جواز؟ لا عمو، لسه قدامه 4 سنين جامعه وليخلص جامعه ويتوظف ويشتغل بعدين ممكن يزبط.
1: من كواليس العمل المسرحي من باب لباب كنت معكم انا بترا طوق الهندي من SBS عربي.
0: شكرا جزيلا فترة على هذا التقرير الشيق، وكل التوفيق بهذه المسرحية اللي بتنعرض الأسبوع المقبل
1: بعرض واحد ب 12 حزيران يونيو براين براون ثياتر ببانكستاون. خليكن معنا دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية على رأس الساعة، والزميل محمد الغزي عم تسمعه. Good morning Australia.
0: في الساعة الثالثة والأخيرة نعاود الاستماع إلى تقرير مراسلنا في بغداد أشرف العزاوي اللي كنا سمعناه لايف بالساعة الأولى من هذا البرنامج. وأيضا اليوم يعني هيك في عنا فعاليات فنية وثقافية بالمجتمع، فرح نحكي عن فعالية يقيمها الطبيب الجراح وعازف العود دكتور ليث البرنوطي، وحفل بعنوان سجل أنا عربي.
1: سجل أنا عربي بالساعة الثالثة والأخيرة من برنامجنا، خليكن معنا، stay tuned، ابقوا في أماكنكم لأنه نحن باقيين.
0: احنا معاكم اكيد، ولكن عبر وسائل الاستماع الرقميه. فاذا حابين تسمعوا الساعه الثالثه والاخيره اسمعونا على القناه 304 على تي في، على SBS اوديو اب، على sbs.com.au/arabic، او عبر الراديو الرقمي كجهاز منفصل بالبيت او حتى بالسياره.
1: الى فاصل موسيقي ومن ثم الكلمه لزميل محمد الغزي ونشره اخباريه على راس الساعه.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: لبنان وإسرائيل على حافة وقف نار مشروط ومتعثر، حزب الله يرفض الاتفاق وعون يتمسك بالفرصة الأخيرة، وترامب يقول إن الصراع الإسرائيلي اللبناني مرتبط بإيران، وأن ضمان الملاحة في هرمز أبرز نقاط الاتفاق القريب مع طهران. وناشطات استراليات في أسطول الصمود يطالبن بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، وبيني وونغ تقول إنها تصدق روايتهن وستواصل الضغط للكشف عن ملابسات ما حدث. والحكومة الفيدرالية ترفض الرسوم الأمريكية الجديدة، والبانيزي يعزوها إلى خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. ونبدأ النشرة من تطورات الشرق الأوسط، حيث دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مرحلة شديدة التعقيد في ظل تباين المواقف حياله. ففيما اعتبره الرئيس اللبناني جوزيف عون فرصة أخيرة للتوصل إلى تهدئة شاملة، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب كخطوة أولى نحو بسط سلطة الدولة. وفي خطوة داعمة لهذا المسار، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق، ووصفه الأمين العام للحزب نعيم قاسم بأنه استسلام وهزيمة، مؤكدا أن حزبه لن يوقف إطلاق النار ما دامت العمليات العسكرية مستمرة، ودعا إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية. أما إيران فربطت أي اتفاق مع الولايات المتحدة بوقف القتال في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبه، ملوحة بإمكان دعم حزب الله مباشرة إذا تواصل التصعيد. في المقابل أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدراسيان أن إسرائيل أن المفاوضات الرامية إلى تثبيت الاتفاق لا تزال مستمرة، وأن هدفها يكمن في إبعاد حزب الله عن أي ترتيبات أمنية مستقبلية في جنوب لبنان.
1: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
0: وفي الأثناء أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده تحتفظ بحق استهداف بيروت إذا تعرضت تجمعات سكنية إسرائيلية لهجمات. ميدانيا قتل 8 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية خلال الساعات الماضية على جنوب لبنان وجنوبه الشرقي بحسب وزارة الصحة اللبنانية. كما أعلنت قوة اليونيفيل مقتل أحد عناصرها وإصابة 2 آخرين في هجوم وقع الأربعاء. وفي ظل استمرار المواجهات، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريك عن قلق المنظمة من تزايد استهداف قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.
2: Since March, 7 peacekeepers serving with UNIFIL have now been killed following the escalation of hostilities, and several more have been wounded. We reiterate that attacks on peacekeepers must stop. They are grave violations of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. And as we've been saying, these killings may amount to war crimes.
0: وبدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك تقدما في الجهود الرامية لاحتواء الصراع في جنوب لبنان، كاشفا عن أنه أجرى اتصالات شملت حزب الله، ومعتبرا أن تحقيق السلام في لبنان يبقى مرتبطا بتطورات الملف الإيراني. وفي موازاة التطورات اللبنانية، تواصلت المؤشرات على تفعيل المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران رغم التهديدات المتبادلة. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها مع إيران إما عبر اتفاق أو عبر القوة العسكرية، معتبرا أن أبرز محاور أي تفاهم مرتقب هو ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال ترامب أنه لا يسعى حاليا إلى لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكنه لا يستبعد ذلك إذا كان من شأنه المساعدة في إبرام اتفاق بين الجانبين. طالب نشطاء أستراليون شاركوا في أسطول الصمود العالمي بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، متهمين السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم بعد اعتراض السفينة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة. واستضاف حزب الخضر عددا من أعضاء الأسطول في البرلمان الأسترالي، حيث طالب أعضاء الأسطول بنشر تسجيلات قالوا أنها توثق سوء المعاملة الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز، كما زعموا أن القوات الإسرائيلية أبلغتهم بأنها تعامل الأسرى الفلسطينيين بصورة أسوأ. وقالت نيف أوكونور، وهي أحدى المشاركات في الأسطول من ملبورن، أن هناك أسئلة جوهرية يتوجب على الحكومة الإجابة عنها فيما يتعلق بهذه الحادثة.
3: From the moment of interception to being on the prison boats, in the immigration yard, and even in the Israeli airport, we were physically beaten, assaulted, and sexually violated. They beat us until we screamed and we cried and we begged for help. It is these perpetrators and the political affiliates such as Penny Wong and Anthony Albanese who need to be scrutinized.
0: وفي تطور لافت، قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ أنها تصدق إفادات ناشطات أستراليات زعمنا أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية أثناء احتجازهن من قبل القوات الإسرائيلية، واصفة هذه الادعاءات بأنها مروعة وغير مقبولة. وأمام لجنة التقديرات وفي جلسة شهدت مواجهات حادة، قالت وونغ أن الحكومة تواصل الضغط من أجل تحقيق عاجل، لكنها لا تبدي تفاؤلا كبيرا بإمكان الوصول إلى تحقيق مستقل وشامل.
4: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
5: So you believe these women?
4: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
0: في المقابل، تنفي مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات، كما رفضها جيش الدفاع الإسرائيلي، فيما تواصل أستراليا المطالبة بتحقيق مستعجل. أقر مجلس النواب التعديلات الضريبية التي طرحتها الحكومة الفيدرالية، لكن الائتلاف المعارض لا يستبعد التعاون مع حزب الخارجية.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: Income tax cuts that were put forward. No wonder they brought Tony Abbott back to run the Liberal Party, Mr. Speaker. A bloke was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
4: رفضت الحكومة الفيدرالية مقترحاً أمريكياً لفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 12.5% على واردات من 60 دولة واقتصاداً من بينها أستراليا، بحجة عدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد. ووصف رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي القرار بأنه ناتج عن خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب.
5: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken with what was a decades-long understanding that tariffs are not positive for the country that is imposing them, that they increase the costs of goods and services in the country that is applying them to its consumers, and that free trade is in the interests of the global economy. It's in the interests of Australia. It's also in the interests of the United States.
4: ويستثنى من الرسوم المقترحة كل من صادرات لحوم الأبقار والذهب الأسترالية. وفي موقف متفق مع الحكومة الفيدرالية، انضم زعيم المعارضة أنجس تايلر إلى الأصوات الرافضة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ووصفها بالسيئة.
6: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
4: في أخبار الرياضة، انتزع المنتخب العراقي تعادلا مثيرا من نظيره الإسباني بطل أوروبا بهدف لمثله في مباراة ودية أقيمت في لاكارونيا قبيل أسبوع من انطلاق كأس العالم. وتقدمت إسبانيا عن طريق قائدها فيران توريس في الدقيقة 16 قبل أن يدرك أسود الرافدين التعادل عبر ميرخاس دوسكي في الدقيقة 27. وفي مفاجأة أخرى، تلقى المنتخب الفرنسي أحد أبرز المرشحين للفوز بالمونديال خسارة ودية أمام ساحل العاج. هذا ويقع المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج في نهائيات كأس العالم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، أديلايد أمطار خفيفة 15 درجة، بريسبن مشمس 19، بيرث مشمس 21، ملبون مشمس جزئيا 14، سيدني مشمس جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand. أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
1: Good Morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. 8:13 دقيقة باستديوهاتنا بأرتارمن بآخر ورقة من هالأسبوع، ودايما في بركة خاصة للنهايات لأنه منا مننطلق لبدايات جديدة. شكرا للزميل محمد الغزي من غرفة الأخبار، مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم، وشكرا لكل الأشخاص يلي هلأ انضموا لألنا. بدنا ننطلق بلونغ ويكند، ما نذكركن دبل ديميري بوينتس أو نظام خسارة النقاط المضاعفة يبدأ اليوم.
2: صحيح، يسعد صباحك بترا وصباحكم جميعا. ديروا بالكم طبعا ليش عطلة نهاية أسبوع طويلة كينجز باثدي، فبالتالي عطلة في كل أنحاء أستراليا، إن شاء الله تقضوا وقت حلو مع الأهل والأصدقاء.
1: فارس، بالساعة الأولى قرأنا أسبوع من الأحداث بالعين العراقية ومن الداخل العراقي مع مراسلنا هناك أشرف العزاوي.
3: من مراسلينا،
1: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا توق الهندي.
2: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وصباح الخير من أستراليا.
4: صباح الخيرات والسعادة بترا وفارس، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
1: هلا يا أشرف،
2: أهلا وسهلا بك. يعني نبدأ ونتابع الحقيقة في ملف كنا بدأنا الحديث عنه الأسبوع الماضي، بعد سرايا السلام عصائب أهل الحق، وأيضا فصيل آخر يستجيب لدعوات وضع سلاحه تحت سيطرة الدولة. هل لدينا تفاصيل أكثر عن هذه الفصائل المعارضة، وهل تتوقع انضمام المزيد من هذه الفصائل إلى لواء الدولة إن صح التعبير؟
4: يعني كل هذه الخطوات جاءت بعد خطوة سرايا السلام الجناح العسكري التابع للتيار الصدري، وأن هذه الخطوة شجعت عدد من الفصائل الأخرى على اتخاذ نفس المسار. بدءا من اليوم كان هنالك تسليم لمقرات القيادة والعمليات من سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية، تسليم الملف الأمني في مدينة سامراء على وجه التحديد إلى القوات الأمنية العراقية. ولا نعلم حتى هذه اللحظة إن كانت سرايا السلام سوف تنتقل لملف أمني آخر وفقا لمهمات تعطيها وزارة الدفاع العراقية أو الحكومة العراقية، ولا نعلم حتى الآن إن كانت سوف تحمل نفس العنوان هذه القوة أم سوف تكون بعنوان آخر وتنضوي تحت يعني عناوين المؤسسات الأمنية الأخرى. الإطار التنسيقي أيضا ربما هو الذي أسهم بتشجيع فصائل أخرى لاتخاذ نفس الخطوات من الإطار التنسيقي الذي يضم الكثير من الكتل السياسية. فوض رئيس الحكومة علي زيدي بحصر السلاح بيد الدولة. بطبيعة الحال هذه النقطة هي إشارة واضحة إلى سلاح الفصائل. طبعا هذا الموضوع جاء في وقت أعلنت فيه الفصائل المقربة من طهران رفضها العمل تحت إشراف الدولة وتسليم السلاح، وأشارت إلى يعني إلى وجود ضغوط أمريكية تمارس على الحكومة العراقية في هذا الملف على وجه التحديد. ربما يعني الاجتماع الذي جرى يعني الإطار التنسيقي هو الأول من نوعه داخل الإطار، وأيضا بحضور رئيس الحكومة علي الزيدي، بحث نزع سلاح الفصائل وآليات دمج هذه الفصائل مع المؤسسات الأمنية. الإطار التنسيقي يعني بالإضافة إلى تفويضه إلى رئيس الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، يعني بطبيعة الحال دعم لهذه الخطوة يعطي مؤشر على أنه يعني الإطار ربما يقف بالضد من الفصائل التي سوف تعارض هذا الموضوع. أيضا أحد القيادات السياسية التي تمتلك أجنحة تمتلك جناح عسكري وهو أبو آلاء الولائي زعيم كتائب سيد الشهداء غاب عن اجتماع الإطار، وهذا يعطي مؤشر على اعتراض على قرار الإطار. هنالك بيانات تعاقبت من سرايا أولياء الدم وأيضا النجباء وحزب الله العراق، كلها يعني عبرت عن رفضها تسليم السلاح ورهنت أيضا يعني وجود هذا السلاح لإخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد. يمكن القول بأنه ما بين ضغوط واشنطن بنزع سلاح الفصائل المقربة من طهران وأيضا رغبة الإطار التنسيقي في إبعاد العراق عن الصراع الإقليمي، يعني لا تزال فارس الحكومة في دائرة الحرج من دون خطوات ملموسة. ربما ثلاث فصائل فقط هي من سلمت أو استجابت لهذه الدعوة، أبرزها سرايا السلام بالإضافة إلى عصابة أهل الحق وأيضا كتائب الإمام علي، أما البقية حتى الآن يعني لم تعطي موقف واضح، بل أن ثلاث فصائل منها وهي هي الفصائل الأقوى حزب الله والنجباء بالإضافة إلى سرايا أولياء الدم وكتائب سيد الشهداء، هذه الفصائل الأقوى لا تزال يعني تتقاطع مع الموقف الرسمي للحكومة.
1: أشرف، تعود قضية الفساد إلى واجهة النقاش السياسي في العراق وسط تساؤلات اليوم حول حجم النفوذ المالي، سيما وأن هذه المرة طالت أعلى هرم السلطة التنفيذية. كيف تفاعل الشارع العراقي مع كشف رئيس الوزراء العراقي عن تلقيه عرضا لرشوة بقيمة 200 مليون دولار؟
4: هي سابقة خطيرة فترة ان تصل الرشوة إلى رأس الهرم يعني في الحكومة العراقية، لم تحصل سابقا قضية من هذا النوع. ولافت الانتباه أن رئيس الحكومة يكشف هذه القضية بشكل عمدي ويعني بشكل واضح، وأيضا هنالك تساؤلات كثيرة كيف يجرؤ أحد على تقديم رشوة لرئيس الحكومة بهذا الشكل الفاضح إلا إذا كانت هنالك يعني يمتلك حصانة ربما سياسية أو قرابة تمكنه من طرح هذا الموضوع أمام رئيس الحكومة. رئيس الوزراء علي الزيدي كشف عن تعرضه لمحاولة رشوة ضخمة بلغت 200 مليون دولار مقابل التستر على ملفات فساد داخل وزارة النفط. أيضا الزيدي قال يعني أن هنالك وسيط نقل له هذا العرض الفاضح من دون أن يفصح عن من هو يعني هذا الوسيط، وهل سوف تتم محاسبته، هل سوف يتم تقديمه للقضاء العراقي أم لا، لم يكشف هذا الموضوع. القضية أو هذه الرشوة كانت مقدمة بهدف إغلاق ملفات تتعلق بصفقات مشبوهة. أيضا أوضح بأن هذه الواقعة تعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطة التنفيذية في ظل تفشي الفساد. طبعا هذه التصريحات فترة جاءت في وقت تزايدت فيه عمليات الاعتقال التي طالت مسؤولين في وزارة النفط وأيضا مديرين في شركة مصافي الشمال، أشخاص بأعمار صغيرة وتم اعتقالهم يعملون في وزارة النفط في مصافي الشمال على وجه التحديد، وهنالك صفقات مشبوهة. لفت الانتباه أحد المعتقلين تم يعني تم ضبط أعداد كبيرة جدا من الأسلحة في منزله، أسلحة متوسطة وخفيفة، لا نعلم كيف يمتلك كل هذا السلاح في ظل وجود القوات الأمنية العراقية. أيضا هذه أثارت حفيظة الرأي العام وتساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع. بعض المراقبين يعتقدون بأن ربما يعني قضايا الفساد تشمل مقربين من حكومات سابقة، وهذا الموضوع ربما أيضا يعزز فرضية وجود شبكات محمية تعمل خلف الستار، وأيضا جرأة عرض الرشوة بحد ذاتها على رئيس السلطة التنفيذية تدلل على أن الفساد تحول فترة إلى سلوك مؤسسي ربما اعتاد عليه يعني الذين يعملون في هذا أو المتورطون بهذا المجال لسنوات طويلة. الكثير من المراقبين أيضا يشددون على ضرورة عدم الاكتفاء باعتقال المسؤولين المباشرين، بل ملاحقة الوسطاء والجهات الحزبية التي أيضا توفر الغطاء لهذه الممارسات. و يعني الكثير من القيادات السياسية قالت في وقت سابق أن محاربة الفساد هي أخطر حتى من محاربة الإرهاب، ومنذ أكثر من عقدين من الزمن الشعارات لا تزال موجودة لمواجهة الفساد، ولكن الفساد يستشري أكثر وأكثر.
2: نعم أشرف، أخيرا وفي دقيقة من فضلك، أزمة وقود خانقة يعني مفاجئة الحقيقة في بلد نفطي كالعراق، ويبدو طلبت كل المحافظات العراقية، ما هي الأسباب وراء ذلك؟
4: أزمة وقود تحديدا البنزين في بلد النفط في بلاد الرافدين، كل المحافظات العراقية تعاني من شح الوقود، لا أحد يعلم الأسباب. اللافت الانتباه أنه بعض التصريحات التي جاءت من المتحدث باسم وزارة النفط يعني ألقت اللوم على المواطنين العراقيين فارس، والمواطنون العراقيون أيضا قابلوا هذه التصريحات بسخرية عالية. المتحدث قال بأن يعني أصحاب السيارات يشغلون تكييف السيارات، وهذا يعني يستهلك كميات كبيرة من البنزين. لا نعلم إن كانت وزارة النفط تريد أن يعني في ظل ارتفاع درجات الحرارة أن يقوم المواطن بإغلاق التكييف السيارة أم لا، لكن هنالك أسباب حقيقية. طبعا المتحدث باسم وزارة النفط تم إقالته على خلفية هذه التصريحات، ونتيجة السخرية اللاذعة من قبل المواطنين الأزمة لا تزال مستمرة. البعض حصر هذه الأزمة بعدة أسباب، منها مغادرة بعض الشركات الأجنبية يعني الحقول النفطية التي كانت تسهم في تجهيز هذا النوع من البنزين، والبعض الآخر عزى هذا الموضوع إلى أن الإنتاج النفطي العراقي قد انخفض، وأيضا المخازن بدأت يعني المشتقات النفطية المصاحبة يعني المخازن لا تكفي لاستيعاب هذا الإنتاج، وبالتالي لجأت الحكومة العراقية بحسب الوعود التي طرحتها الحكومة إلى استيراد البنزين خلال الأيام القادمة لفك هذه الأزمة.
1: من العاصمة العراقية بغداد تحدثنا مع مراسلنا أشرف العزاوي، شكرا من القلب لك أشرف.
2: شكرا أشرف، نلتقي الأسبوع المقبل، وكل هذه التقارير الشيقة متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
1: عم تسمعوا Good Morning Australia، بعد بجعبتنا العديد من الإضاءات بالنصف الساعة الأخيرة من برنامجنا إضاءات مجتمعية اليوم كتيرة، مايكروفون SBS عربي عم يرافق كل النشاطات الثقافية بالجالية العربية.
2: بالفعل بترا، وإحنا كتير سعداء أنه النشاطات عادت إلى الجالية. بتذكر هيك أيام كوفيد، إذا بتتذكري كان كتير محزن هيك توقف الفعاليات لجالية نشيطة زي جاليتنا. فيعطيكم ألف عافية، بعرف كلها فعاليات بتأخذ وقت طويل، بعض عنده أهداف إنسانية وخيرية، وهذا ما ينطبق على حفل الطبيب والجراح وعازف العود دكتور ليث البرنوطي مع مجموعة من الفنانين بيحيوا حفل خيري بعنوان سجل أنا عربي.
1: سجل أنا عربي بعد قليل، وأيضا بآخر دقائق من برنامجنا What's Trending، شو اللي أخذ كتير تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي من الإنسان للسطحي، أحيانا منوقف عندهم ومنفكر سوا على صوت عالي.
2: بالفعل خليكم معنا، ما زال في جعبتنا الكثير. ما تنسوا هذا المساء أيضا أستراليا اليوم، وحلقة جديدة من دردشة عائلية بتسمعوه بالصوت على الراديو وأيضا بالصورة عبر منصاتنا على السوشيال ميديا وعلى قناتنا على اليوتيوب.
1: وجه القمر يا فارس،
2: ما فيز حضرتي هذا المسلسل يعني كان
1: حضرته
2: أنا حضرت أكمل من حلقة بعدين،
1: وأنا كمان ما كفيته كله إيه،
2: بس كان هيك يعني أحب هاي التفاعلات بين قصي خولي وكريس بشار، يعني تمثيلهم كتير حلو، فبركي منكمله إن شاء الله قريبا.
1: وجه القمر ونعود.

مرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستنتصر على إيران عسكريا أو عبر اتفاق، وأن أبرز نقاط هذا الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا. وفي شأن لبنان، قال ترامب أنه تحدث مع حزب الله وأنه يعتقد إحراز تقدم. ومستشار خامنئي يقول إن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها مع الولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. والولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو. وتحقيق فرنسي يطال مصرف HSBC في قضية الأموال المنهوبة في لبنان. ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في جلسة تقديرات حادة تقول إنها تصدق ادعاءات الاعتداءات الجنسية التي تحدثت عنها ناشطات أستراليات عدنا مؤخرا من اسطول الصمود. وأخيرا، في ولاية نيو ساوث ويلز، الحكومة المحلية تعلن بدء تطبيق برنامج يتيح للنساء الحصول على حبوب منع الحمل مباشرة من الصيدليات المحلية دون الحاجة إلى مراجعة طبيب عام. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: The Point على NITV تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
4: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
5: هو باصص للطريقه التقليديه اللي اخويا جه بيها استراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق اسهل بكتير.
4: تعرفوا على انواع التاشيرات واهم الوثائق واخر التغييرات لتقديم طلبات الهجره الى استراليا. بودكاست طريق الهجره كل خميس في Good Morning أستراليا وعبر موقعنا الالكتروني وتطبيق SBS Audio او اينما تحصلون على البودكاست.
6: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد واحدة من أكبر الجوائز المالية في تاريخ كرة القدم؟ إجمالي الجوائز يصل إلى 727 مليون دولار بزيادة تقارب 50% عن النسخة السابقة، وسيحصل كل منتخب مشارك على 10 ملايين دولار تقريبا قبل بداية البطولة. أما على مستوى النتائج فإن الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 29 مليون دولار. حتى المنتخبات التي لا تتجاوز الأدوار الأولى ستضمن مكافآت مالية، ما يجعل المشاركة في المونديال حدثا رياضيا واقتصاديا ضخما في آن واحد. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.

إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس مستمعينا، نبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 20، كذلك الأمر بالعاصمة الثقافية ميلبن و15 درجة، 21 في بريسبن وطقس غائم جزئيا، 21 غربا في بيرث وطقس صافي إلى غائم جزئيا، كذلك الأمر بأديليد أمطار متفرقة و17 درجة كحد أقصى، العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي و15 درجة، هوبارت أيضا صافي إلى غائم جزئيا و14 درجة. نختم الجولة مع داروين وشمسيتا و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: انتزع المنتخب العراقي أسود الرافدين تعادلا مثيرا من نظيره الإسباني بطل أوروبا 1-1 المباراة، وكانت مباراة ودية في لا كورونيا قبل 7 أيام من انطلاق كأس العالم بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك. إسبانيا دخلوا اللقاء بتشكيلة معدلة، حيث فضل المدرب لويس دي لافوينتي إراحة معظم العناصر الأساسيين، يعني نحكي رودري، بيدري ما كان موجود ولا لامين يامال، في مساعة مدرب أسود الرافدين الأسترالي غراهام أرنولد إلى اختبار جاهزية لاعبيه، مجرى 11 تغيير خلال هذا اللقاء. فيران توريس افتتح التسجيل مبكرا بالدقيقة 16 قبل أن يتمكن أسود الرافدين من إدراك التعادل إثر كرة عرضية حولها ميرخاس دوسكي، وخدعت الحقيقة حارس إسبانيا خوان غارسيا بالدقيقة 27. مع انطلاق الشوط الثاني فاجأ البديل خيسوس رودريغيز دفاعات العراق بتسديدة قوية مرت بجانب قائم الحارس البديل جلال حسن بدقيقة 46. حلو، بداية موفقة جدا، وإن شاء الله المزيد من النجاحات في كأس العالم الأسبوع القادم.
1: فارس، بين الموسيقى والجراحة اثنيناتهم في مساحة شفائية، فكيف إذا كانت اليوم تحت عنوان سجل أنا عربي؟
0: بالفعل بترا، هو حفل موسيقي خيري يحضر له الطبيب والجراح وعازف العود دكتور ليث البرنوطي بالتعاون مع مجموعة من الفنانين.
1: زميلي كوثر الحنبوري استمعت بانتباه ل يعني خلق كواليس هذا العمل مع دكتور ليث البرنوطي، لنستمع.
2: طبيب جراح لكنه منخرط جدا جدا بالفن والموسيقى، حتى بات الفن جزءا لا يتجزأ من حياته اليومية، طبعا إلى جانب شغفه برياضة الجولف. تعالوا نتعرف إليه أكثر وكيف أن الفن يعطيه منظارا آخر للحياة وللمهنة، ولنسأل عن الكونسرت القريب الذي يحضر له مع مجموعة من الفنانين تحت عنوان سجل أنا عربي، وماذا أرادوا من هذا العنوان. أنا كوثر الحنبوري أجريت مع الطبيب الجراح الفنان والموسيقي الدكتور ليث البرنوطي العراقي الأسترالي الحوار الآتي.
3: بالحقيقة هم مو نقيضا، هم متجارين مع بعضهم، لأنه الجراحة التجميلية هي الفن، والموسيقى أيضا هي فن وهارموني وغذاء الروح، فأنا أشوفهم هم متزامنين يمشون مع بعض.
2: نعم.
3: ففي الجراحة التجميلية نحاول نحسن من الوجه والجسم، وفي الموسيقى نحسن من الراحة النفسية.
2: هل صحيح أنك تجري العمليات وأنت تستمع إلى الموسيقى الهادئة؟
3: أكيد، لأنه كثير من الريسيرش والبحوث شافوا أنه الجراحين من يشتغلون على موسيقى هادئة نشاطهم يتحسن، والنتيجة النهائية للسكارينج تتحسن. هذا موجود بالبحوث، it has been studied years ago.
2: نعم، بس في كمان أمر ملفت، أنه كيف تجد الوقت للموسيقى مع أنه أنت يعني منشغل بالعمليات الجراحية وبشغلك كجراح؟
3: بقى أكو كثير وقت صراحة إذا الناس تستغلها بشكل صحيح، حقيقة أكو كثير وقت، كثير هو إحنا مشغولين حقيقة في مهنتنا. بس أنا عادة الاثنين أروح للسيدني كونسرفاتوريوم حتى أخلص الماستر أوف ميوزك ديجري، وهاي السنة الثانية فيها، حتى كثير أرتاح من أروح لسيدني كونسرفاتوريوم لأن تطلعني من عالم الجراحة.
2: نعم.
3: فأحس mentally quite comfortable. فإن شاء الله في نهاية السنة يخلص الماستر وأرجع أتفرغ للجراحة التجميلية.
2: يعني كأنك جاوبتني، بدي أسألك شو بيعطيك هذا الجانب الفني من شخصيتك؟ نعم.
3: كثير راحة نفسية وكثير اختلاط مع ناس موسيقيين وفنانين اللي تشوفين المهنة من منطلق آخر. وطبعا مع احترامنا للدكاترة ما شاء الله عليهم، بس الفنانين ينظرون إلى الحياة من نظرة مختلفة، فتنطيك منظار آخر للحياة وللمهنة.
2: نعم، وكمان عم بتلاقي وقت للرياضة، يعني أنت مثل ما فهمت أنه أنت بالغولف وبالغطس، وقد ساهمت في تأسيس الاتحاد العراقي للغولف، كمان بده وقت هيدا الشيء.
3: تمام لأنه بلشنا في الاتحاد العراقي في الجولف في 2015، وما شاء الله الاتحاد اليوم ماشي في طريق جدا صحيح. هذا من أنا وصغير فتت في الرياضة وفي الفن، فبقيتهم متزامنين مع حياتي الخاصة. فالرياضة والفن هو يوميا أنا يا أما ألعب رياضة يا أما أعزف على الفن، فصارت جزء من حياتي اليومية.
2: دكتور، هلأ بدنا نحكي عن كونسرت عم تحضروا له، شو فيك تخبرنا عنه للكونسرت؟ كيف اجت فكرته وليش سميتوه أكتب أنا عربي؟
3: إحنا من واجبنا كعرب في هذا البلد العظيم استراليا اللي تقبلنا وعشنا به وتوفقنا به كلنا أن نقدم للبلد أيضا، مو بس ناخذ من البلد. فواجبنا كل سنة أو كل سنتين نسوي عمل خيري، والريفينيو اللي يطلع من الهيكي إيفنتس ترجع إلى مستشفيات في أستراليا حتى نقدر شوية نساعد. فإحنا هاي مو أول مرة، هاي يمكن ثالث أو رابع مرة نسوي فيه عمل خيري لبانكستان بابليك هوسبيتال هالمرة. سميناه أكتب أنا عربي لأنه هاي أول مرة راح نسوي ريليس الأغنية فنية اسمها أكتب أنا عربي، مستوحاة من محمود درويش. محمود درويش كتب سجل أنا عربي، فإحنا حبينا شوية نستوحيها من شعر محمود درويش ونغير فيها بما يناسب هذا العصر.
2: ماذا أردتم من هذا العنوان؟
3: والله من هذا العنوان حبينا نعطي صورة جيدة للشخص اللي جاي من الميدل إيست أو من العربي كونتريز، لأن إحنا شوية مظلومين بالميديا مثل ما تعرفين. الوسترن ميديا نازلة علينا سواء اليوم أو قبل 10 سنين، فنحاول إحنا شوية نبيض وجهتنا ونشوف للعالم what we are proud of and we are all proud. We all come up from war zone area, but we have done great in this country. We have contributed to it. So من واجبنا نطلع العرب والميدل إيسترنز والكل جاي من في أي مكان في هذه المنطقة، مهما سمى الإثنيسيتي مالته، مهما كان سواء كان فينيشن أو لبنيز أو أسيريان أو كالديان أو عربيك، it doesn't matter. We all come from that area. واجبنا نطلع هاي الكوميونتي بصورة صحيحة.
2: نعم، وكيف تم اختيار المغنيين؟ يعني تقريبا كلهم معروفين بالجالية.
3: والله صح، حقيقة الأستاذ الموزع بشار حنا والفنان إيهاب هادي ساعدونا كثير. وأيضا في التحضيرات عمار لشي كثير ساعدنا في التحضيرات، فأنا ما أقدر أشتغل بوحدي، فعندنا فريق اللي مبدعين جدا واللي ساعدونا في هذه التحضيرات.
2: شو رح يكون الكونتنت، يعني شو رح تقدمه؟
3: أول النصف الأول من الموسيقى من الحفل رح يكون ثياتر ستايل ميوزك، والنص الآخر رح يكون غنائي حتى نخلي الناس تلت لوس وذي انجوي ات.
2: في بعد بدي أسألك، بين العراق وأستراليا وأنت أمضيت ربع قرن إذا فينا نقول بأستراليا، شو بيمثل لك العراق وشو بتمثل لك أستراليا؟
3: شوف، يعني إحنا كل ما نبتعد، مهما ابتعدنا عن بلداننا، ما دام إحنا عفنا البلد وعفنا كنا فوق ال 18 سنة من عفنا البلد، تبقى هاي مزروعة بينا حتى لو عشنا في أستراليا في 50 سنة. فإحنا ناخذ الجيد من التو سايدز، العراق والبلداننا فيها شغلات جيدة جدا بس أيضا فيها سلبيات، نبتعد عن السلبيات. وكمان في أستراليا هذا البلد العظيم اللي استوعبنا كلنا وإلى فضل كثير علينا، أيضا نأخذ النقاط الحسنة من عنده ونبتعد عن السلبيات. ما في بلد كامل 100%، ويجب أن يكون انتمائنا لهذا البلد أستراليا، بس ما ننسى تقاليدنا والطريقة اللي تربينا عليها.
2: عندك كتير يعني كونكشن مع الجالية العراقية والعربية، كيف بتوصف الجالية العربية بأستراليا؟ هل عم تمثل بلدينا خير تمثيل برأيك؟
3: والله احنا مظلومين حقيقة، غير كعرب الميدل إيستن مظلومين. انا اشوف العرب ما شاء الله عليهم مبدعين كثير، أنا كل الناس الدار مدارنا مبدعين في مجالاتهم، في قلة اللي هي يمكن عندهم صيت شوية غير جيد في البلد، والميديا مع الأسف الوسترن ميديا تسلط على القلة وتعوف الغالبية. أنا أشوف الغالبية من بلداننا مبدعين and they do their best to integrate within this culture. وإن شاء الله نقدر نغير شوية الإيمج على our society within the western media.
2: نعم. من خلال الموسيقى شو حابين تقولوا من خلال الكونسرت، وإذا في عندك كلمة أخيرة حابب تقولها للمستمعين؟
3: والله من خلال الكونسرت أحب أنه العرب والميدل إيستن they have to give back to the culture to Australia. So by being present at this event they will be contributing to the health system. وشوية we pay back to the hospitals. وإذا يحبون يجون to the concert I think there's still another one or two tables but mostly sold out.
2: دكتور ليث البرنوطي شكرا لك من SBS عربي.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
8: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

0: أهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. أنا فارس حسن
1: وأنا بترا طوء الهندي، وشوفي ما في من أستراليا وحول العالم بآخر فقرات برنامجنا. فارس، قصة كتير غريبة ما بتتصدق. بكل بساطة، ببغى أفريقي رمادي اسمه نايجل كان عايش عند يعني أصحابه، يعني شخص بريطاني، اختفى فجأة لمدة 4 سنين ليعود يعني بشكل كتير غريب ويتحدث الإسبانية بطلاقة.
0: كثير بضحك القصة. وردت بالإندبندنت تحديدا. فقد كان ب 2010 من كاليفورنيا، عاد للظهور بعدها ب4 سنين، والمفاجأة أن لهجته السابقة تغيرت تماما. يعني كان يحكي إنجليزي بلهجة بريطانية، صار يحكي إسباني، شكله راح يدرس لغات. ورجع.
1: العثور على نايجل كان بفضل امرأة كانت تعمل برعاية الكلاب، ويلي انتبهت انه عم بردد كلمات او عبارات اسبانية، كيباسو او ماذا يحدث، وهيك شوي وشوي رجع لصاحبه.
0: بالفعل، خلينا نروح من هذا الخبر، من كنا او رحنا هيك على الاردن واجواء الاردن ببودكاست العرب والكرة. بالفعل على ما يبدو صار خبر رسمي تأخير الدوام حتى 10 صباحا خلال مباريات الاردن بكأس العالم، حتى الموظفين يقدروا يحضروا.
1: في احلى من هيك؟ I loved it فارس، لحتى كل الاردن تكون عم ترافق النشامة بهالحدث التاريخي. اذا رسميا تأخير الدوام الرسمي بالمملكة الهاشمية الأردنية.
0: خلينا نروح على كمان خبر شغل مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة الفنانة الإيرانية المعارضة مرجان ساترابي عن 56 عام.
1: فارس، صحيح، يعني كرست حياتها للدفاع عن حرية الشعب الإيراني. نتحدث عن مرجان ساترابي اللي توفيت بباريس، كاتبة ومخرجة إيرانية فرنسية، رحلت عن عمر يعني ناهز 56 عام بقلب ويعني ربيعة. والملفت أنها رحلت حزنا بعد وقت قليل، من يعني أقل من عام، على وفاة زوجها.
0: صحيح، هي كانت اشتهرت برواية مصورة من 4 أجزاء تناولت فيها سيرتها الذاتية، روت قصتها الشخصية مع الثورة الإيرانية ب79. طبعا هي من أبرز معارضي النظام يعني في إيران. تحدثت عن الخميني في تلك اللحظة، تحدثت عن طفولتها في إيران قبل الثورة وبعدها وخلال الحرب العراقية الإيرانية أيضا.
1: الجزء الأول من هالعمل نال جائزة أيضا عام 2001، وتحول لاحقا مثل ما قلت يا فارس إلى فيلم بالمشاركة مع المخرج بارنو، يلي حصد عام 2007 جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي.
0: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان نعى ساترابي، حكى أنها فنانة عظيمة حولت طفولة إيرانية لحكاية إنسانية عالمية، مع العلم أنها الراحلة رفضت وسام جوقة الشرف الفرنسي السنة الماضية احتجاجا على ما وصفته بالموقف الفرنسي المنافق تجاه إيران.
1: كتبت على حسابها: أنا ذاك من فترة بلاقي صعوبة حقيقية بفهم السياسة الفرنسية تجاه إيران، وانتقدت رفض فرنسا منح تأشيرات سفر لشباب ومعارضين وفنانين إيرانيين متعطشين للحرية.
0: بالفعل، خلينا نروح على كمان خبر عن فيلم صوت هند رجب. شو يا ترى اللي عم بيصير حول هذا الفيلم؟
1: فارس، بعد منعه يعني بحجة بأنه قد يضر بالعلاقات بين الهند وإسرائيل، صوت هند رجب ينتصر بمعركة ضد الرقابة الهندية.
0: بالفعل، ويبدو أنه يعني سيعرض في الهند بعد أسابيع من الجدل الذي أحاط بمنع عرضه في بالهند. كما ذكرتي، هو فيلم لمخرجة تونسية كوثر بن هنية.
1: صحيح، يلي وثق حياة هند رجب يلي حوصرت لي ساعات بالسيارة وما قدرت وصلت لها سيارة الأسعاف، وللأسف قتلت برصاص إسرائيلي. مع هالخبر فارس يمكن بعد منلحق بشكل سريع نوقف عند هيك كمان ماريلين مونرو يلي بعدها هيك عم تاخد مساحة كتير كبيرة حتى بالصحف. اليوم تحديدا مدينة أمريكية تحولت إلى مسرح مفتوح لاستعادة صورة النجم الراحل ماريلين مونرو. أكثر من 1000 شخص تجمعوا بملابس وأطلالات مستوحاة من أيقونة هوليوود بحدث سجل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس تزامنا مع الذكرى المئوية لميلادها.
0: هاي كانت منوعاتنا لهذا الصباح من Good Morning Australia. شكرا لكم على حسن الاستماع.
1: شكرا لكم مستمعينا، شكرا لكل الزملاء وزميلاتي اللي رافقونا بهالحلقة، شكرا علاء التميمي، شكرا لزميلي سناء وهيب، شكرا للزميل محمد الغزي أيضا من غرفة الأخبار.
0: دمتم بألف خير. كان معكم لهذا الصباح أيضا بترا توق الهندي وفارس حسن، وسعدنا كثير بصحبتكم على مدار هذا الأسبوع. الأسبوع الجاي بتسمعوا بترا وسناء أيضا، سناء وهي بتنضم إلى برنامجنا الصباحي، وأنا بلقاكم بعدها بأسبوع إن شاء الله.
1: ألقاك فارس بإذن الله بعد أسبوع بعد ورشة عمل أيضا. شكرا من القلب، من قلبي وقلبك لكل المستمعين. كونوا بألف خير وانتبهوا، double demerit points are effective as of today.
0: ديروا بالكم على الطرقات وقضوا عطلة نهاية أسبوع طويلة ممتعة. حلقة خاصة الحقيقة من Good Morning أستراليا بمناسبة عيد الملك، وطبعا تكريمات ككل عام يعني يكون لأبناء الجالية العربية حصة منها.
1: كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها، والتي نبدأها من تطورات الشرق الأوسط، حيث دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مرحلة حساسة في ظل تباين المواقف حياله. ففيما وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق بالفرصة الأخيرة، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بدء انتشار الجيش في مناطق تجريبية في الجنوب في وقت أقر فيه الاتحاد الأوروبي حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. رفض حزب الله الاتفاق ووصفه بالاستسلام، مؤكدا مواصلة القتال ما دامت العمليات الإسرائيلية مستمرة، فيما ربطت إيران أي تفاهم مع واشنطن بوقف القتال في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبه. أما إسرائيل فأكدت أن المفاوضات لتثبيت الاتفاق لا تزال جارية، كما عبرت عن ذلك المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان.
1: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
0: وميدانيا قتل 8 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما أعلنت اليونيفيل مقتل أحد عناصرها وإصابة 2 آخرين، واتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الهجوم. وفي ظل استمرار المواجهات، حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من تزايد استهداف قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.
2: Since March, 7 peacekeepers serving with UNIFIL have now been killed following the escalation of hostilities, and several more have been wounded. We reiterate that attacks on peacekeepers must stop. They are grave violations of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. And as we've been saying, these killings may amount to war crimes.
0: وفي الشأن الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها مع طهران إما عبر اتفاق أو عبر القوة العسكرية، مشيرا إلى أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز يعد من أبرز محاور أي تفاهم واتفاق مرتقب. وأضاف أنه لا يستبعد لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إذا كان ذلك من شأنه المساعدة في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. طالب نشطاء استراليون شاركوا في اسطول الصمود العالمي بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، متهمين السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم بعد اعتراض السفينة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة. وخلال استضافتهم في البرلمان، دعا بدعم من حزب الخضر طالب أعضاء الأسطول بنشر تسجيلات قالوا أنها توثق سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وفي تطور لافت، قالت وزيرة الخارجية بين وونغ أنها تصدق إفادات ناشطات استراليات زعمن تعرضهن لاعتداءات جنسية أثناء احتجازهن من قبل القوات الإسرائيلية، واصفة هذه الاتهامات بأنها مروعة وغير مقبولة. وأضافت أمام لجنة التقديرات أن الحكومة تواصل الضغط من أجل تحقيق عاجل ومستعجل وشفاف في القضية.
3: From the moment of interception to being on the prison boats, in the immigration yard, and even in the Israeli airport, we were physically beaten, assaulted, and sexually violated. They beat us until we screamed and we cried and we begged for help. It is these perpetrators and the political affiliates such as Penny Wong and Anthony Albanese who need to be scrutinized.
0: وقبيل اجتماع مجلس إدارة مصرف الاحتياط المقرر في منتصف يونيو حزيران، حذرت محافظة المصرف ميشيل بولوك من أن الحرب في الشرق الأوسط تخلق بيئة غير مستقرة وقدرا كبيرا من عدم اليقين إلى التوقعات الاقتصادية، وقد تساهم في رفع معدلات التضخم أكثر مما كان متوقعا. وقالت بولوك أمام لجنة التقديرات في مجلس الشيوخ أن توقعات التضخم طويلة الأجل ما زالت مستقرة قرب مستوى مستهدف. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد أمطار خفيفة 15 درجة، برزبن مشمس 19، هوبارت غائم في الغالب 13، داروين غائم في الغالب 31، بيرث مشمس 21، ملبورن مشمس جزئيا 14، سيدني مشمس جزئيا ودرجة الحرارة فيها 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم مستمعين الكرام. فاصل قصير تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

راح بعذرك يمكن ما بتعرفيني أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني وإذا جرب